تنظيم ندوة لتحسين جودة التعليم في حليب منتل. تنظيم مسابقة الورود الحمراء بالإقليم الجنوبي. طهران يميل، ترامب يميل نحو عمل عسكري وطهران تتوعد برد قوي. مسلحون يقتلون نحو 40 شخصا في شمال نيجيريا. بعد فرض عقوبات على المستوطنين، نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. أعلنت وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن استثمارات تقدر بنحو 125 مليار نقفة خصصت لتوسيع خدمات توفير مياه الشرب النقية في المدن والأرياف، وهو ما رفع من نسبة تغطية الاستفادة المواطنين من إلى أكثر من 85%. وأوضح مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة المهندس مبرهات إياسو أن توفير المياه النظيفة يعد أساساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت خلال 35 عاماً من الاستغلال ساهمت في تحسين وتوسيع خدمات المياه بشكل كبير. وبين أن نسبة التغطية في العام 1991 كانت أقل من 7% في المناطق الريفية و30% في المدن، بينما ارتفعت خلال العام 2025-2026 إلى 80% في الأرياف و95% في المناطق الحضرية، لتصل التغطية العامة إلى 57% من القرى وأكثر من 85% من إجمالي السكان المستفيدين. وأضاف أن أكثر من 8300 مدرسة ومؤسسة صحية ومرافق عامة حصلت على خدمات المياه بنسبة استفادة بلغت 65%. وفيما يتعلق بالبنى التحتية، أشار إلى وجود 1565 نظاما لإمدادات المياه، منها 675 تعمل بالمضخات اليدوية و 898 تعمل بالطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء 2775 كيلومتر من خطوط الأنابيب و 2760 نقطة توزيع مياه. كما أكد المهندس مبرهات أن الوزارة نفذت 12290 فحصا لضمان جودة المياه الشرب، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يؤديه المختبر الذي أنشئ في العام 1997 في مراقبة مستويات التلوث والرواسب المائية ثانويا. نظمت في حليب منتل بمديرية علا برعد ندوة هدفت إلى تعزيز جودة التعليم تحت شعار ضمان جودة التعليم بمشاركة المجتمع. وركزت الندوة التي عقدت في 10 مايو على سبل تطوير المستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية واستعراض النتائج الإيجابية التي تحققت منذ العام 2018 بجهود مشتركة من المعلمين ورجال الدين والأعيان. وخلال الندوة تم تقديم عروض حول واقع التعليم من مرحلة ما قبل التمهيد حتى المرحلة الثانوية، حيث يشير إلى التحسن المتواصل في نتائج الطلاب بالامتحانات الوطنية خلال السنوات الخامسة الماضية. وأكدت مدير مديرية علا برعد السيدة عائشة علي نور أن الندوة تمثل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية من خلال تفعيل دور المجتمع، مشددة على أهمية تنفيذ التوصيات بمشاركة جميع الجهات المعنية. من جانبها، أوضح مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكيل أن تحسين جودة التعليم يعتمد على تكاتف المدارس والطلاب وأولياء الأمور، معتبرا المبادرة نموذجا يحتذى به في العمل المجتمعي. وفي كلمته الختامية، دعا المدير الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسبة العقيد تسفاس إنجرما إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس والمعلمين من أجل إعداد جيل يتحمل المسؤولية ويساهم في تنمية الوطن. وتضم إدارة ضاحية حليب منتل 8 مدارس تدرس من مرحلة ما قبل التمهيد حتى المرحلة الثانوية، ويبلغ الطلاب بها 1360 طالب وطالبة. اختتم في 10 مايو بإقليم عنسبة أسبوع الكتاب ومعرض الابتكارات الذي أقيم في 5 مديريات تحت شعار الكتاب أساس الإبداع والتنمية. وأوضح المنظمون أن الفعالية شهدت إقبالا جماهيريا واسعا، حيث زار المعرض آلاف المواطنين، فيما تم بيع أكثر من 3000 كتب خلال فترة المعرض. وفي تصريح له حول مسابقة الابتكارات والصناعات التقليدية، أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم السيد أزازي برختاب أن المشاركين استفادوا من هذه التظاهرات.

التطورات التي فتحت أمامهم آفاقا وفرصا أوسع لإبراز قدراتهم، داعيا لمضاعفة الجهود مستقبلا لتعزيز الإنتاج الإبداعي. من جانبه، ما شهد مسؤول الإدارة والمالية السيد كبرو من رأيه ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد ملوء أسفا مريم بالمبادرات الرامية لترسيخ ثقافة القراءة عبر معارض الكتب وتنمية قدرات الشباب من خلال مسابقات الإبداع والصناعات التقليدية، مؤكدين ضرورة توسيع مثل هذه البرامج التي تشمل مختلف أنحاء الإقليم. وفي ختام الفعالية، تم توزيع شهادات التقدير على الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح البرنامج. وفي سياق متصل، تخرج يوم 10 مايو بمدينة كرن 32 متدربا شاركوا في دورة تدريبية حول أساليب إعداد الأغذية نظمها الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بالإقليم. نظم الاتحاد الوطني للشباب وطلبة فرع الإقليم الجنوبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو بمدينة مندفرة مسابقة الورود الحمراء بمشاركة فرق شبابية من 12 مديرية تحت شعار الورود الحمراء أساس مستقبلنا المشرق. وتضمن البرنامج الذي يقيم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى الاستقلال مسابقات في الشعر والقناء والموسيقى والعروض الفنية بمشاركة واسعة من الأطفال والناشئين. وأوضح مسؤول الاتحاد بالإقليم الجنوبي السيد جرماي جوبرو أن تنظيم الورود الحمراء يأتي في إطار الأنشطة التربوية والثقافية الهادفة إلى تنشئة الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقيم الوطنية والثورية، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى للحفاظ على الإرث النضالي وترسيخه لدى الأجيال الجديدة. ومن جانبها، أشار الفنان شيشاي حلاب أحد منسقي الفعالية إلى تقديم 55 عملا فنيا بين أناشيد وأغاني جديدة ومعادة تقديمها، مؤكدا تميز الأعمال الجديدة من حيث المضمون والأسلوب الفني. كما أكد رئيس مجلس الإقليم الأستاذ ولداي جابراي أهمية الاستثمار في تنمية الأجيال الناشئة معرفيا وثقافيا بما يعزز تمسكهم بثقافة مجتمعهم وقيمهم الوطنية. وفي ختام الفعالية، أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تسفاتين أن تنظيم الورود الحمراء يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية المجتمع وتنمية وعي الأجيال، مجددا دعم الإدارة الإقليم لمثل هذه البرامج. وشهدت الفعالية تكريم الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية في محافظة مديرية عرز المركز الأول ونالت الكأس وجائزة مالية تشجيعية. نظمت وزارة الزراعة يوم 8 و9 مايو بمدينة عصب دورة تدريبية ركزت على تطوير العلافة الحيوانية وتعزيز صحة الثروة الحيوانية، وذلك في إطار تنفيذ شعار غذاء آمن ومغذي للجميع وفي كل مكان. واستهدفت الدورة التي قدمها مختصون من المكتب المركزي لوزارة الزراعة الكوادر الزراعية العاملة في إقليم جنوب البحر الأحمر، وهدفت إلى تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية وضمان الاستقرار الإمدادات من المنتجات الحيوانية عبر تحسين التغذية والرعاية الصحية للحيوانات. وأكد المشاركون أهمية التدريب، مشيرين إلى عزمهم تكثيف جهود التوعية والوصول إلى المناطق الريفية لرفع مستوى الوعي المزارعين والمربين بأهمية العناية بصحة الحيوانات وتحسين أساليب تربيتها. وفي كلمات ختامية، دعا مسؤول الفرع الزراعي بالإقليم الشاب محمد عبد الرحمن المتدربين إلى الاستفادة العملية من المعارف التي اكتسبوها والعمل بجد لتحسين صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها بما يساهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. تسببت أمطار قصيرة مصحوبة بعاصفة رعدية ضربت مدينة منوبسة ومديرية حلحل في 7 مايو في أضرار واسعة طالت الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية. وذكرت التقارير أن العاصفة ألحقت أضرارا بمبنى مدرسة النصر الابتدائية حيث اقتلعت أسقف 3 قاعات دراسية، كما تعرضت الوسائق الموجودة داخلها للتلف. كما أدى الحادث إلى انهيار 8 منازل سكنية وتضرر الطرق بفعل السيول، إضافة إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي شمل الضرر أكثر من 2.5 هكتار من الحدائق و5.5 هكتار من الأراضي الزراعية. وتقع بلدة ملوسة على بعد 65 كيلومتر شمال مدينة كرن. الأنباء العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إجراء محادثات سلام، ما قلص فرص التوصل إلى تسوية قريبة للنزاع الذي تسبب في أضرار واسعة في إيران ولبنان وأثر على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، كما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية بشكل رسمي عن مصدر مطلع أن المطرح الإيراني الذي أرسل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني يتضمن الدعوة إلى إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران. ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بإمكانية العودة للقيادة العسكرية ضد إيران معتبرا إن وقف إطلاق النار بات على أجهزة الإنعاش، ومؤكدا أن واشنطن تسعى لتحقيق نصر كامل في الحرب في وقت كشفت فيه تقارير أمريكية عن اجتماع مرتقب لفريق الأمن القومي الأمريكي لبحث مستقبل المواجهة مع طهران، بما في ذلك احتمال تنفيذ عمل عسكري جديد لزيادة الضغط عليها في الملف النووي. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، يعتزم ترامب بحث الملف الإيراني مع الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال لقائهم المرتقب في بكين خلال الأيام المقبلة. أسفرت هجمات مسلحة في شمال نيجيريا أسفرت عن مقتل نحو 40 شخصا في تصعيد جديد لأعمال العنف التي تشهدها المنطقة بحسب ما ذكرته التقارير الأمنية أعدت لصالح الأمم المتحدة. وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يعاني فيه شمال نيجيريا، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة الإفريقية، من تدهور أمني مستمر نتيجة نشاطات جماعات مسلحة تعرف باسم قطاع الطرق. وتنفذ هذه الجماعات عمليات نهب وخطف واعتداءات على القرى، إلى جانب نشاط جماعات متطرفة تنشط بشكل خاص في الشمال الشرقي ومناطق محد حدودية مع الدول المجاورة. وخلال الأشهر الأخيرة شهدت البلاد تصاعدا ملحوظا في هجمات هذه الجماعات ما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ أمنية في نوفمبر في محاولة لاحتواء الوضع المتدهور الذي يهدد الاستقرار في عدة ولايات شمالية. أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي بعد قرار التكتل فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال مكتب نتنياهو أنه بينما تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بالعمل نيابة عن أوروبا، كشف الاتحاد الأوروبي عن إفلاسه الأخلاقي من خلال إرساء موازاة زائفة بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابي حماس. وكانت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت في وقت سابق إن وزراء خارجية التكتل توصلوا إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. وتعطلت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مستوطنين و4 منظمات استيطانية لم يكشف عن هويتها بعد لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة الهنغارية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي. تستضيف السويد قوات متعددة الجنسيات في مناورات عسكرية على جزيرة غوتلاند، وهي جزيرة سويدية كبيرة في بحر البلطيق ذات أهمية استراتيجية للأمن الإقليمي. وتتمحور هذه المناورات التي تعد جزءا من مناورات أوراوا 26 العسكرية حول سيناريو تمهيدي قبل إعلان نشوب صراع مفتوح. وأجرت القوات تدريبا بالذخيرة الحية حيث تدربت على استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى المدفعية والدعم الجوي في ميدان رماية توقيتا بالقرب من مثبي. وشارك مشغلو الطائرات المسيرة الأوكرانيون في الحرس الوطني والبحرية في التمرين، حيث عملوا كقوة معارضة إلى جانب القوات السويدية والحليفة، وقدموا دروس مستفادة من الحرب في أوكرانيا. عناوين النشرة مرة أخرى: استثمارات لتوسيع توفير مياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. تنظيم ندوة لتحسين جودة التعليم في حليب منتل. تنظيم مسابقة الورود الحمراء بالإقليم الجنوبي. ترامب يميل نحو عمل عسكري وطهران تتوعد برد قوي. مسلحون يطلون نحو 40 شخصا في جنوب شمال نيجيريا. بعد فرض عقوبات على مستوطنين، نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.

عودنا حفاش، حفاش سرح تاريخ وساني ترى حفاش وزتاء ابتي ناتنت ايرتران ممتاز تحلفي ناي 30 عامات مرير برتاو تغادلو بجبري استسرحلهم نسورا ايرترا كابز عوتو قند متكلات حزباو غنباريم حفاش حزبن تغادلاين ابتي نحرنت ايرترا استخيري دماو غدلي كم ما ادو تطميروم سل استقالسو نمغزاتي ايتوبيا بمحكحك ناتنت ايرترا كون غيروم ترى حفاش كبهالن كلو غن نوسان ترى ولق اجغانو زغاني كونن بمغوتاو حقي ترى حفاش اب كرسنايتي نحفاش زقدمن زغلحن مقلول اسرارحا عند ماكلو زغبري ودا بسورا بزحقفو كابزلعلو ابالات مريحنت كسات ترى تواغات تتغادلتن حزبن ايرترا باكوبن بولقن بزسرحوم قياتات زقميو بقصتات تزنتيو زي ودا ورتات ايرترا كورسو زصبي تعب عبو زلو صفر البو زي تنغرق قياتات تغادلايكا رزنتون ناوسخ زخيد عدا هلوات وفارو حرنتيو سنداويت فيلم اتوم كل تغوبال لمبار نحنت فصامي كاب قياتات تغادلتي حزبو غنبار كتزنتو اتفتن سرحيا تغادلتي حزبو غنبار حرنت ايرترا نتي اب غنبار سيميناوي مبرق صحل نحمشت عمتات عريجو زنبري بوك اوز فلت درماس از سرع الدرك كاب 1971 مغابيت 1984 برقاوي مدقعت فنيوم ملوء بملوء دمسسوا

0: شكيبا غامر زغيب دغرا بقى ودي قوا صلعك
1: انا طراي زي كونكس كل ساي بيزعلي نيرو كاو بغاس صبو بهالن لمد الناطريو كيديو زخه على ما نهزبا غمباريو ناتي طراي زي كونس كل ابال نهزبا غمبار ابنا اشتون اب حدثن نايز غبر زمرايات زغبر بحرياتي
2: جميل حسن ابنوس ادمي او كينات زمل خطراي زيكوني ابنتاوي ممهر كينات منباريوم بصوت زغلطو
0: جميل سين ممراي وغيو حجي تا قبي انتي دغبرا ماي دالكا نزي قبي عليقكا دحر ابكو ابرسها غيركا جيريكان ماي تسه تخايد لكا نيروس ما حدثتي يتبعي نيرم مختم قول انا ذكرهم حدا الغاز ولوني راح حدا عشال ولوني لك حجي ساتم تاخذ مزيكا لك انا توزيده

0: مرحبا بكم ودردي بليكم وقادر سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم عصر كل ما يوكل الف عسرة وسستو ساعة سمان قابلنا إلا ساعة أخبار قبت عدوى خارجي اللي تقدمتو كما يدو بعبي يأرس أخبار كل استبدأ اتعدنا كدمات ما يتروي قلت أكد حد مت عسرة وحمس بليون نقفة ميزانية فكرت عصر كلمايو الدنيا يتأمعل نرسات بدرجة وطن قل السلف إيناتا دي بأسمرة قاعة سبدالي طروتا سكرت دي بحليم منتل مديرية إيلا برعد بقى تعليم أقل لسني لأممه وعلى قبقاء من أخبار خارج من الرهية جابان مراكز عسكرين هي مسافة ري مسايلات أقل تكسى تنسأل لي مصدر حكومة روسيا سكتا باكستان يوم عصر كلمايو بقى بهجوم إرهام من الوحد وعصر سبتحان كم قتلوا وتحبرا واتحاد أوروبا أنفار دول دي ما تنفع محبراي ميديا أجنية حدود أقل لي دايا كم قدرة وتحبرا أرس أخبار طابعة أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم اتعدنا كدمات ما يتسروي إقل تأكدنا حد مت عسرة وحمس بليون نقفة ميزانية كم فقرة تب حبرا تفاصيل إلا خبر من صالح مسود حبيب كل تقدمته
1: اتعدنا كدمات ما يسروي وقلت أكدنا حد مت وعس

0: عادي بقات ما كلمة قاتمة نسيت لهليت مبادرة تمامة تقلت هلأقلا مجتمع مثل المدارس ومدرسين عند تعاونها دي بقدم مسؤوليات لرفع ويرسة دي بأفريه الدور وقل أقداد فاقدا حتى من إدارات دوايح مديرية إلى برعد لاتا حليب منتل من روضات أسكال أي درجات للأدرسة سمان مدرسة ديبان 1306 درساي درسه لو
1: شكرا عاش عثمان محبر وطن شباب ودرسة أقليم قبلتي من دفرة جقرة قحيت عمبوبة ودا برد عزيمة تقرير قلها اللي قناته سالح دريس كمان
2: محبر وطن شباب ودرس أقليم قبلت كهيت عمبوبا مستقبل باره بتبل صغرات عسر كل مديريات لا شارك هي التجارة فرقة هيت عمبوبا من يوم سمان سك عسر مايو دي من دفرة ودا لكفال برنامجات عيد حرية عند قبالة نزم برنامج جقرات الشعر حلاي موزيكا وسسعيت لكمكم على متنزم كهيت عمبوبا بحسر للتقدمتو دي بوجهات أجنيت لتجهة وراتات محبركم تولى شرحة مسؤول محبر وطن شباب ودرس أقليم قبلات السيد كرماي قبرو اللي بشكل جقرا لقب برنامج ورسة ورات قل لرئي لأما ما كمتو أفهما من مغرحة لبرنامج فنان شيشا حيلاب دي بقدمي قيمام بعامة 55 حيلات وللدقم حليت وأناشيد كم تقدمان ده حبرا فنتي تناشيد حديث بكوري وحريان اتجاه فنتي كم على ألو أبرها رئيس مجلس أقليم قبلات ممر والدا قبرو بجهته جيل حديث أمر بقع أقلك صبو وبعادات وسوالف شماع أقلت بنو ولعبة ولتقبي كسات مال دي بناي مستقبل من برهم للسدة سبتة محبر زيادة قلة تلالية أتفاق داع الدنقو بحاكم أقليم قبلتها السيد هبتاب تسفاسين متنزام كهيت عمبوبا أساس والتلالية مجتمعكم تند حبرة إدارة أقليم سدايد كم ودي أكدا التبرنامج بأفراد وفرق لتعوتو جوائز نسوت اللو مديرة عرزة هرم من دقبت كاس وجائزة مال نساد
1: شكرا سالح قما أزيمة بعد خبر من تعدى تقليم عن سبا دي مديريات قبل على السامن أكتبت عفي فطر وصناعة دي بيوم عصر مايو تمات لا كتاب أساس فطر عبوت بتبل صغرات من يوم 3 أبريل أسك يوم عصر مايو لسرق لبرنامج آلاف شعب كمسل قنحيو وزيا 3000 كتاب كمسل زبت شرحا مسؤول محبر وطن شباب ودرس أقليم عن سبا سيد أزاز برا خطاب جقرة فطر وصناعة بكسس دي باها بيا حبري مشاركة لمناسبة إقل عبايج درجة بكت كمسل تايبوم اند فهمو دي بمت سوك زياد اقل لك دمت فقدام مدير عام قسم ادارة ومالية السيد كبرو من رأيه ومسؤول شؤون سياسة جبهة شعبية اقل ديمقراطية وعدالة اقليم عن سبا السيد ملو تسفى مريم بجهتهم بقبي عفه اكتبتنا قراءة لمد اقل لسبق بجقرة وفطر في الصناعة هي مقدرة شباب اقل تعبلت نسأت مبادرة اندي حمدوك انا لمس البرنامجات بلت وقلت قبي اقل التلالي ودي بكل اقاليم اقل لبسحت فانو الدنقو بالا برنامج قل السرقل دور لا قدموا شهادات طيبو اللي كنا ديب انتم مكتب محبر وطن شباب ودرسة مديرية كرن التنظيم يدروس أقبوش شقية نبرة لشاركوا 3 وكل نفر ديب يوم عصر مايو أدحرا خبر استشهاد نفر وزارة عمل ومنقف اجتماعية فرع أقليم قبلة منادي القديم جبريل كحساي تخلي جبريل دي بيوم عصر مايو دي بسسة وسع سنة عمره بحمام استشهدام اتورح جون سنة 1975 دي بقوات شعبية تحرير إريتريا لا التحق منادل جبريل دي مدد قدلة سلاح دي بديش قتال أشقال بسر إدم مفودية السفي حق حريت هي دي مفودية رادئيت ولاجئين إريتريا من سنة 2004 أسك أمعل استشهاد هي كم نفر وزارة عمل ومنقف اجتماعية أقليم قبلت بلد فنات الدرجات ومسؤوليات شعبه ووطنه لكدمة محير بايتون شهيد جبريل كحساي جبريل بع الفرع وأبحمس ولاتو عادت قبره يوم عصر حتى مايو دي مقبرة شهداء دك محرق قبأت وزارة عمل ومنقف اجتماعية تقليم قبلت باستشهاد منادل قديم جبريل كحساي جبريل حزنة دي بشرح قل عائلته مشاكته وناي قد لما اللي هيامو إيمان وصبر لبكم تبل أسكلا تابعوا لا تنحكم أخبار قبطعت حول متعديتي دي بأخبار خارج كنت عديم

مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قناة عدين. جابانت مراكز عسكرية ناي مسافات ريين مسائلات قلت تكسا لا نسأل ليت مصدر حكومة روسيا بدقمان سكتا لا قرار أمن منطقة إيسيا باسفيك دي بقوت لا كركم تلا حبرت روسيا دحنا قلت أدمن لتحزم مصدر كم سنة حزرت جابان زياد 1000 كيلومتر لتموطع مسائلات قلت تكسا كم سل أنبتت تقارير تلحبر أسلحة قلت وسك قدم كم سل هليت هي لتحبر لا حكومة جابان لمصدر مقدرة الدفع قلت أترد وفرها تكارج قلت تقابل أما متكمتا شرحة كليت حكومة أنبات حرب يوكرين دي بروسيا منع قررت على جابان بسببه لعلاقة كل ألا دولة كم سلكي لما تمتقبلت الحبروم روسيا ليت أندي تقبي تشاينا ما لا حركة عسكرية جابان أندي تقاومت دول إيسيا باسفيك قل لقابها هو تتلاكي كم سلت سنحتي للتحبرتو باكستان يوم عصر كل مايو باقى هجوم إرهاب من لحده عسرة سبدحان كم سل قتلو تشرحان ديبا ديب انكر موداك صحاي باكستان لهليت عداقة لقى هجوم حوانيام لابتوم زي السلاسة كم سل جارحو ودي مال دمار كم سل جري سبمز أمن لدولة حبرو اللي كنا إلا أسك إلا مسؤوليات لهجوم لرفعت جهات من ما ألبو من أفغانستان لا أتو سلحام واديامو قلق بو كم سلق أدروه باكستان حبرات التحال فيا سلسم عل دي باكستان دي بقى با هجوم عصر حمس أنفار بوليس كم سلق أتلوه هي اللي تحبرتوه الهجوم اللي قلت هون سأيت قابلت لعالات متع قرار باكستان وأفغانستان قلت كلمة كم سلقدر لحبر دي باكل أوت هجوم إذا أفغانستان قلت هلا كم سلقدر لحبرت باكستان بليس كم سلطيب أتو حبرت كليت كل الأقواري من ما أنبتنا إلا سنة ودياه لعالية هجوم زي 600 نفر كم سلقتلو لتحدق اتحاد اوروبا انفار دول ما تنفع محبراي ميديا اجنيت حدود اللي دايا كم سلك ادرا حبرايا محبراي ميديا اقل اجنيت اريح حمق ولد فنات ولف واديوم كم سل هلال شرحت رئيسة مفودية اتحاد اوروبا اورسولا فاندرلاين حدود امر لا اثبت قانون اقل لفقر كم سلك ادر اتامرت مناتا اتي امر اقل اتمنى عسك الله يوضحت بزحاد دول محبراي ميديا اجنيت لا سبب مشاكل اند فهمية منعه كم سل هلايا للي تحبرتو محبرة ميديا متمطور منفعته دي بأجنيت مشاكله دي بلعبة متسكم سلهلة سما قدرتها اللي حبره حيسان وحيسات متقبلتنا أخبار ديننا تمام على أخبار دي دقمنا بصارح منكم أتعدنا كدمات ما يتصروا يقل تأكد حد متح أسرة 1.5 بليون نقفة ميزانية فقرت عصر كل ما يوه الدنيا يتأم علنا رسات بدرجة وطن أقل سلف إينا تدي بأسمرة قاعة بدالة روتا سكرت دي بحليب من تل مديرية عيلة برعد بقع تعليم اقل سنة لأمما وعلى قبقى من أخبار خارج جابان اتمراكز عسكرين اي مسافة ري مثالي لا تقل تنسى لهلية مصدر حكومة روسيا سكتا باكستان يوم عصر كل امايو بقى بهجوم ارهاب من لوحده اسرى سبتحان كم قتلوا وتحبرا انفار اتحاد اوروبا دول ما تنفع محبرة ميديا اجنية حدود اقلي دايا كم قتلوا وتحبرا قل لما تابعتكم دي محمد قل يوم دولي على أخبار قبت عدوى خارج دي بقلنا تمام مسيت كير وبركات مثل البرنامجاتنا.

0: ميتين دخون قرب الله هو سقى أربعة
1: إذا
0: شحن
1: فردي
0: دفر سر كلتا شحن حمشة ميت نخون
2: من لات اللي قرب سنواتات جرادين اند تعوتو مسلسنات ارترين قاب ام الهلوس بجرادين ورو تتباكت عرزا قدم عسرة سنة شقل جرادين لامبتا محمد رمضانتو هتو ديبل وقت اللي اقرحو وتباكاتو لهلو اند قاب ام بجرادين وطن فرياتو بلد فريات جرادين من الافر ورتو وكنا اتلب الرأيو هايبنا هلام
3: تي صاخت ما تسنخو الله اما بقاسي نيري مخنياتو بمورال تيغو وزير اخيو بمورالن بنحن جميريو كاونا جوغين كوابي شدش الشيح قرب مستهولكو كبر برسدنتي مسيو مورال مسحابني لعلي حامسا شيح قرب نختكل التوابعني بمورالن بتبوتاتن بجنزبين بخلو سلزي انا خاء دحركاي بولكو بتي استوهبن ممرحي بكبر برسدنتي يمان صقام دا سغوركو بتوباتات بكاو كبا شد ششح نب 50 شح غرب بصيحه جناها نب 100 شح بصيحه مدبات يوصلهو منياتو تشيك دامات افتي ناي ماي حد حد غزي سلازغودلني قرب سا سغا تبلنبر كبا 50 شح بصيحه لهو ددحري كماي كخبو غوس زليو حدش ولدو قمتاناتي بقولو جميرون كاب لعلي 500 600 شح قرب نغتخلو لوايح الفولم تم بحجز مس ولدو بفلاي قالو جرادين دلين تحت تحتين قالو بزحات يمان صقام غروا بتي سونكا كوابي كلتشح شح حمش ميتي قرب قرب زوج حلو مهناتو نعند رأيو تبجسهم يخذوا له علاجها صبو وقاس لذهبهم كأ جبوا في حيرهم كأ خمتناتي يسقمو له

0: منين دا تعلموا ناينو سم جرادين لوايدام بزحمتم وانا بعداما قل التلالوت متقرم قل بتار دلوه اللي اكو
1: اتم صراحه يا خبا ايتم هيروم تبغوا سميل يومالو سلازي كاباي بزربا تمرتا يدلو منو اباي سريحهم ناتوم يغبرلو كابزي نابي كيدمالو كابزي نعدرسو كابزي تحتني انغس وريدوم ها بزح محرسن بزح غعن بزحكم انتاشمون عبي تغرابتن استقلو سلازي كابزي نلعلي تمرت يلن بتي بايتا اتسرح يزمرلو انا زي كونكوس اتسرح انتي انتاش مفطرلهم كابزي فلسبنا صا وسدلو ذحغزم سبات بزي الله بزي صرات الله بزي جلر علو بزي جند علو بتا جند عزورتكم كل يوم صقام ناشنا اسو سب حرسوت الله اي بصحكم نبري كابايز وسد يوم تفلسي سلازي ابي حاجزكو غبرلهم يا انا دلي زلني برب هذا يكون كوستي حزبي كحغس بمحمد رمضان تبغسنا خبل ازدلان ونياتو انا ممهرون خون سونكا انا عيت اختلونكا اخا بين العلي ما مهران خونو لو باز حلفو لو ماني

0: يوم شعبنا بزح شقل حرس وفنتي شقل جرادين لامد هلا جرادين ودوري الزريبتو ومن سكن اندر يمان هب لودا بزحتو واللي قلت واسع وقلت اول حكومات لتتقدر رسدات ودلهم هليتم
1: هذا النسبة عندي زقبر حجت هزبقين كاب قدمون سعرام سلزهونة هزبي ارتراسي حد خط هزبي ارتراس لزهونة زي من سعير زنبر هزبي حجت قزاوت ترينايو من الوقت لمينا كندنا بدقة زخيد اوشت قزوهم لمين ديو زيتبون ديو كال اقراب ديو كل الزخات ماتات اطولو يتقمل الله من الوقت كم نحبز امسلو محبرون لنا حرستات يوم حدوان قرن كريم كلها سلازي ابز خبابي كم دور ديو كم نهب ديو انا قبرن من نابرؤو اخول تعرف كقبر تخلص لزلو اتمنقستي زهوم زل عدل كاني تتقيمم نابزبرها نخخدو تسانا عيزي لباوان هوام قداي ترحزي كونس كمس احد سلازغالي كم بعل مقور دنش ديو بأبقو نتهزبي خطأكم زخيل أبكان شلو دي أو أبيتة مرت دي كل زي التقاطات له مهنياتي نهمي من الوقت مستبسل زقوادة أرحك يد لي أخوون زندروه هنا يقوادة ناتها دي نايكال دام ساتي حرشاهم تلكا سانا حكوني هوام سلزلو زي تعا زعا بيت عدل سي تتأك أمت نخونو من قستي خلو قبر الله ساتمون نزي عدل زي تتقيمهم نما نابرو من المحياش اتزقبر زلو أكبر نايمو على الحلافة الناس نقدر سأمسك الزخاني نزيكو تقوموا لي أنا كلابا الزخير

0: وزارة حرس للات حزي مشاقي وسرايت ودنا هليت وباللي سنع وتام هلينا قلني بلن قدر محمود دات لا لتفنا تفواكي دوري نوايا حليب اتوارات حرس سن سيدي عي تلبل دات لا هي الا شغل شاركة لهلا والد انسات من حمسة والعلقة بقى اتل جرادين لقلون ودي حيل فاي قبي ما تنفعي من نوتو من سعارو لقبا ومن فرياتو واسك عداقا مداين باتصح فرياتنا ابقن حاتو لقبا وبلعاتو لي فرح لبو انا ماكم محمود دي منفع الشعبية سبت لعول هلا قانع من انا
1: زب دخعي زقار زلو دك نسير يا حمحا حامسا دك نسير لها كالو تنسرحينا ماي او اشتغرب كوي نمبر كل ماي دستي زخوسكس قابلا زعري ايو خال زخور سبق ساقم لعن تحت زخيد تزبي قال سعد بنات عوسد قال رانشي بنات عوسد ها قال خان تحل فيش ابيبل كله انسسان سبين معري معري زبلع كابتن اي كلم سنحواها سقع دا مودا خا جردين بس حتى زلا سقعو كل الفطور ناقنتو يزايت شروط غنتب سبق غنتب تالت غنتب جمال غنتب بعراي غنتب كوم كل زغول السعري والسعاتي يبالع فطر زبالة خمس جيد زيت طميال سلزة خمسي تسعينو نسمراء هاتو خلو خب ماكينة زورد بعراي بيا دفيو زغيد كاو جيزو خاندقنا عبدوكانو عبتي قدناكات دشكت دك نسيوهنا دك تبعتو كله درجة مول إرتراسي أبس بس حلو إزولا نزي فرناتي راشناتي كل طعامي قالوا يشكو قالوا ها نقوز أوز وصدو هوسبيتال زوسد نقوز أوز وصد نمس عن حموم زوسد كل داي مهلكة قصي يقولوا بزعبا طعاق ما نايزي جاردين زغورة زولو أبركوتون فرن وسر يقولوا سلزل عقاة مسكورة تي تي تي

0: دي بآخر محمود بسبب شغله بتقرايت وهيك يا ساهو رأيو اللي هبنا بكت فاتحة مقلو علنا
1: اللي مورال ناي من السرح الرشا وزرعت انترتين لركب كورا دقاف وبوت اللي درجة اللي بصحكو قلمي شفر ناي نواي ناي أحاب هلت وناي خارج مدابريا أبو لا مكاتب ناي حكومات أبا أقسام قسم زراعة تنطلتين قسم ناي وزيرة زراعة من نوم عبي صدايت سبت ركب وأنا هيني لا شغل مسلة شغل يلا جيش مرال سبت ركب اللي أقرب اللي تروي لكم اللي عجعي اللي فر اللي فريلا ولا من حار لما تي ولا دوتا تهيري كم من ناي قلي قيسو كم من ناي قروم قلت حجز قل ركبو في نايته دب حرسوت معنا يعني مساعدة ملوت حرسوت إذا واحد لتنيا فالس أماجنا هكاحو وما تورك تقريبا كل ما تورك إن إني لها كابيو لحوت إني نكو إني لها كابيو مساري فلين كل أماجنا تر مساعدة تك إني لها كابهم يعني أمم تيارجى عقب بس شعب يارجى وبعرض شعب يارجى تبيه بسبته يعني لأنه حيوتي مرال كوه يحنكو كن أممني كجفتم مساعدة كوه يحنكو كن أممني كجفتم تك بسه شغل يارجى تيا عمل يارجى تيا و أرانشيت كليا كورة درجة جفتيا أماتيا يبليه كن أقطانم هم سبتها ما تاني دي هيدا واحد لتنم علي عبد الله يعني وحسين علي يعني ناصر محمد يعني جران تبعد موسى محمد آدم للي يعني كوب عرض الدواء اللي تاني كني تيم تكو خلي كتير خلي أجانا اللي تا قال لي رات لما قال لي حليم علي تاني يعني من قوم مري تا يتجو بلينا أرانش يتكلني أخو درجة قفينا أرانش سوق له أرب الشام مدة جنوني هم سبته تاي سر اللي تاني تميت والدو تاي تبله جرادين يتكليني أنا قفك قفونا ألف فريمه

0: عطخمة تأكرو بل حراي بك أدور لك متزعي قزم سمتزخم حراي جو
1: إيه تلحن ديخي؟
0: عطل لن ننتخ دحن وي عطت ود روتان دين عاطة أزز الله شرب وخل سوتي وطل ننتقنحا
2: يا مهون يا مهون انت حماق سمعي زي جماعة الكير
1: أبو أنا ودي أنت مرحن دي؟
0: أندري مصحابي كوي نفتحك من ناس بلو خيلاتني
3: وي اساي وي اساي وبرز وانسيرو دعا شاقي وخوانمنا
1: كيف؟ أرم؟ شاقي كايحش؟ أرك كاريخ خمسخة؟ عطل صخة قول عب بقليل وخرخوا بزيك البوتا زي تقمطو
4: زي أخي من كرخبا أبو أنا مسكينيتي أنت نايم انتاي تروبو إيخي؟
0: ناي سعاليو با بجاهم لك انتار التخاط انك أطيك وانت
4: زي أقيقا هزان كثور نايم فلا دليس لزلو كساب تقابين قول عين زلليل عدم زبتح بتكرنات كتكاتات

شاء الله الفاضل طابت اوقاتكم من الفضائل الاريتريه نحييكم ونقدم اليكم نشره اخبار المساء. وفي البدء نستهل بهم وابرز العناوين. استثمارات توسيع توفير مياه الشرب النظيفه على مستوى البلاد. احياء اليوم العالمي للممرضين. تنظيم مسابقات ثقافيه في ادارات ضواحي الغاش بركع. ترامب يميل نحو عمل عسكري وطهران تتوعد برد قوي. مسلحون يقتلون نحو 40 شخصا في شمال نيجيريا. بعد فرض عقوبات على مستوطنين نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن استثمارات تقدر بحوالي 125 مليار نقفة خصصت لتوسيع خدمات توفير مياه الشرب النقية في المدن والأرياف، مما رفع نسبة التغطية إلى أكثر من 85% من السكان. وأوضح مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة المهندس مبرحت إياسو بأن توفير المياه النظيفة يعد أساساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت خلال 35 عاماً من الاستغلال أسهمت في تحسين وتوسيع خدمات المياه بشكل كبير. وبيّن أن نسبة التغطية عام 1991 كانت أقل من 7% في المناطق الريفية و30% في المدن، بينما ارتفعت خلال عام 2025-2026 إلى 80% في الأرياف و95% في المناطق الحضرية، لتصل التغطية العامة إلى 57% من القرى وأكثر من 85% من إجمالي السكان المستفيدين. وأضاف أن أكثر من 8300 مدرسة ومؤسسة صحية

هي ومرافق عامة حصلت على خدمات المياه بنسبة استفادة بلغت 65%. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى وجود 1565 نظاما لإمداد المياه، منها 675 تعمل بالمضخات اليدوية و890 تعمل بالطاقة الشمسية أو المولدات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء 2775 كيلومترا من خطوط الأنابيب و2760 نقطة توزيع مياه. كما أكد المهندس مبرحتو بأن الوزارة نفذت 12290 فحصا لضمان جودة مياه الشرب، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يؤديه المختبر الذي أنشئ عام 1997 في مراقبة مستويات التلوث والرواسب المائية سنويا. تم إحياء اليوم العالمي للممرضين الذي يصادف يوم 12 من مايو في حفل أقيم بمستشفى أوروتا بأسمرة تحت شعار ممرضين مستقبلنا والممرض المؤهل لينقذ الأرواح. وقال رئيس جمعية التمريض الإريترية سيد فريم زباي، بالرغم من أن إنجازات البلاد في خفض وفيات الأمهات والأطفال والقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم هي نتيجة جهود جميع العاملين في مجال الصحة، لكنها في المقام الأول ثمرة الجهود الدؤوبة للممرضين والممرضات. وأضاف بأن الدراسة في مجال التمريض انتقلت من مستوى الشهادة إلى مستويات الدراسات العليا بفضل الاستثمار الحكومي لتطوير مهنة التمريض. لذا فإن الممرضين يتم حاليا تدريبهم في مجالات متخصصة مثل الطب النفسي وطب العيون والتوليد والتخدير الطبي والعناية المركزة، ويشكلون العمود الفقري للمستشفيات. شهدت المناسبة تقديم أوراق بحثية حول تاريخ تعليم التمريض في إريتريا وخصائص الممرض والواجبات العلاجية الستة والتمريض كمهنة، كما شارك الممرضون المخضرمون تجاربهم. هذا وقد تأسست جمعية التمريض الإريترية عام 1992 وتضم آلاف الأعضاء، ويحتفل باليوم العالمي للتمريض للمرة 52 في جميع أنحاء العالم. أقيمت مسابقات ثقافية بين إدارات الضواحي في 14 مديرية بإقليم القاشبركة بالتنسيق مع قسم الثقافة والرياضة في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ضمن برنامج استكشاف الموروث الثقافي للمجتمع ونقله للأجيال. هدفت المسابقات الثقافية التي أقيمت في الفترة من 25 من أبريل وحتى 7 من مايو إلى تشجيع إدارات الضواحي على إعادة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الأقليم السيد إدريس صالح بأن البرنامج يقام للمرة الثالثة، وأنه يهدف إلى إحياء التراث الثقافي والرقصات والأزياء التقليدية والموسيقى والآلات الموسيقية المهددة بالانقراض. من جانبهم، أوضح مدراء المديريات بأن البرنامج المنظم على شكل مسابقات يخلق أرضية ملائمة للشباب والطلاب للتعرف على ثقافة وقيم مجتمعهم. وفي الختام، تم توزيع الجوائز على الفائزين. نظمت في حل منتل بمديرية عيلة برعد ندوة هدفت إلى تعزيز جودة التعليم تحت شعار ضمان جودة التعليم بمشاركة المجتمع. وتركزت الندوة التي عقدت في 10 من مايو على سبل تطوير مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية واستعراض النتائج الإيجابية التي تحققت منذ عام 2018 بجهود مشتركة بين المعلمين ورجال الدين وكبار الأعيان. وخلال الندوة تم تقديم عروض حول واقع التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الثانوية، حيث أشير إلى التحسن المتواصل في نتائج الطلاب بالامتحانات الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية. وأكدت مديرة مديرية عيلة برعد السيدة عائشة علي نور بأن الندوة تمثل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية من خلال تفعيل دور المجتمع، مشددة على أهمية تنفيذ التوصيات بمشاركة جميع الجهات المعنية. من جانبه، أوضح مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلاء عن مكيال بأن تحسين جودة التعليم يعتمد على تكاتف المدارس والطلاب وأولياء الأمور، معتبرا المبادرة نموذجا يحتذى به في العمل المجتمعي. وفي كلمته الختامية، دعا مدير الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسبة العقيد فاسيون قرماي إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس والمعلمين من أجل إعداد جيل يتحمل المسؤولية ويسهم في تنمية الوطن. هذا وتضم إدارة ضاحية حليم منتل 8 مدارس تدرس من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية، ويبلغ عدد طلابها 1360 طالبا وطالبة. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي خلال الفترة من 8 وحتى 10 من مايو بمدينة مندفرة مسابقة الورود الحمراء بمشاركة فرق شبابية من 12 مديرية تحت شعار الورود الحمراء أساس مستقبلنا المشرق. وتضمن البرنامج الذي أقيم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى الاستغلال مسابقات في الشعر والقناء والموسيقى والعروض الفنية بمشاركة واسعة من الأطفال والناشئين.
وأوضح مسؤول الاتحاد بالأقليم الجنوبي السيد جيرماي جوبرو بأن تنظيم الورود الحمراء يأتي في إطار الأنشطة التربوية والثقافية الهادفة إلى تنشئة الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقيم الوطنية والثورية، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى إلى الحفاظ على الإرث النضالي وترسيخه لدى الأجيال الجديدة. من جانبه أشار الشاب شيشاي حيلآب أحد منسق الفعالية إلى تقديم 55 عملا فنيا بين أناشيد وأغاني جديدة ومعادة، مؤكدا تميز الأعمال الجديدة من حيث المضمون والأسلوب الفني. كما أكد رئيس مجلس الأقليم الأستاذ والله جبري أهمية الاستثمار في تنمية الأجيال الناشئة معرفيا وثقافيا بما يعزز تمسكهم بثقافة مجتمعهم وقيمهم الوطنية. وفي ختام الفعالية أكد حاكم الأقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيون بأن تنظيم الورود الحمراء يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية المجتمع وتنمية وعي الأجيال، مجددا دعم الإدارة الأقليمية لمثل هذه البرامج. هذا وغشيت الفعالية تكريم الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية، فيما حصدت مديرية عرز المركز الأول ونالت الكأس وجائزة مالية تشجيعية. اختتم في العاشر من مايو بإقليم عنسبة أسبوع الكتاب ومعرض الابتكارات الذي أقيم في 5 مديريات تحت شعار الكتاب أساس الإبداع والتنمية خلال الفترة من 30 من أبريل وحتى العاشر من مايو. وأوضح المنظمون أن الفعالية شهدت إقبالا جماهيريا واسعا، حيث زار المعرض آلاف المواطنين، فيما تم بيع أكثر من 3000 كتاب خلال فترة المعرض. وفي تصريح له حول مسابقة الابتكارات والصناعات التقليدية، أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم السيد أزاز برختعب أن المشاركين استفادوا من هذه التظاهرة التي فتحت أمامهم أفاقاً وفرصاً أوسع لإبراز قدراتهم، داعياً إلى مضاعفة الجهود مستقبلاً لتعزيز الإنتاج الإبداعي. من جانبهم أشاد مدير الإدارة والمالية السيد كبرو من الرأيو ومسؤول الشؤون السياسية للجبة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد ملوء تسفماريام بالمبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة عبر معارض الكتب وتنمية قدرات الشباب من خلال مسابقات الإبداع والصناعات التقليدية، مؤكدين ضرورة توسيع مثل هذه البرامج لتشمل مختلف أنحاء الإقليم. وفي ختام الفعالية تم توزيع شهادات تقديرية على الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح البرنامج. وفي سياق متصل، تخرج يوم العاشر من مايو مدينة كرن 32 متدربا شاركوا في دورة تدريبية حول أساليب إعداد الطعام نظمها الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم. نظمت وزارة الزراعة يومي 8 و9 من مايو بمدينة عصب دورة تدريبية ركزت على تطوير الأعلاف الحيوانية وتعزيز صحة الثروة الحيوانية، وذلك تحت شعار غذاء آمن ومقذي للجميع وفي كل مكان. واستهدفت الدورة التي قدمها مختصون من المكتب المركزي لوزارة الزراعة الكوادر الزراعية العاملة في إقليم جنوب البحر الأحمر، وهدفت إلى تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية وضمان استقرار الإمدادات من المنتجات الحيوانية عبر تحسين التغذية والرعاية الصحية للحيوانات. وأكد المشاركون أهمية التدريب، مشيرين إلى عزمهم على تكثيف جهود التوعية والوصول إلى المناطق الريفية النائية لرفع مستوى وعي المزارعين والمربين بأهمية العناية بصحة الحيوانات وتحسين أساليب تربيتها. وفي كلمة ختامية، دعا مسؤول فرع الزراعة بالإقليم الشاب محمد عبد الرحمن المتدربين إلى الاستفادة العملية من المعارف التي اكتسبوها والعمل بجد لتحسين صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها بما يسهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. استشهد في العاشر من مايو عضو وزارة العمل والرعاية الاجتماعية فرع الإقليم الجنوبي المناضل جبرييل كحساي جبريل عن عمر ناهز 69 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل جبرييل بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يونيو من عام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة والأعمال الحرفية والتموين، وبعد الاستقلال في مفوضية الإقاثة واللاجئين، ومن عام 2004 وحتى استشهاده في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الشهيد جبريل كحساي جبريل متزوج وأب لخمسة أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بدقة محرية يوم 11 من مايو. هذا ويعرب مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الأقليم الجنوبية عن بالغ حزنه لاستشهاد المناضل جبريل كحساي جبريل، ويقدم تعازيه لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا.
مرحبا بكم على الصعيد العالمي. دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إجراء محادثات سلام، مما قلص فرص التوصل إلى تسوية قريبة للنزاع الذي تسبب في أضرار واسعة بإيران ولبنان وأثر

على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، كما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع أن المقترح الإيراني الذي أرسل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني يتضمن الدعوة إلى إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران. ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، معتبرا أن وقف إطلاق النار بات على أجهزة الإنعاش، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى تحقيق نصر كامل في الحرب، في وقت كشفت فيه تقارير أمريكية عن اجتماع مرتقب لفريق الأمن القومي الأمريكي لبحث مستقبل المواجهة مع طهران، بما في ذلك احتمال تنفيذ عمل عسكري جديد لزيادة الضغط عليها في الملف النووي. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، يعتزم ترامب بحث الملف الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بين خلال لقائهما المرتقب في بكين خلال الأيام المقبلة. أسفرت هجمات مسلحة في شمال نيجيريا عن مقتل نحو 40 شخصاً بتصعيد جديد لأعمال العنف التي تشهدها المنطقة بحسب إفادات تقارير أمنية وعدت لصالح الأمم المتحدة. وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يعاني فيه شمال نيجيريا، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في القارة الأفريقية، من تدهور أمني مستمر نتيجة نشاط جماعات مسلحة محلية تعرف باسم قطاع الطرق. وتنفذ هذه الجماعات عمليات نهب وخطف واعتداءات على القرى، إلى جانب نشاط جماعات متطرفة تنشط بشكل خاص في الشمال الشرقي ومناطق حدودية مع دول مجاورة. وخلال الأشهر الأخيرة شهدت البلاد تصاعداً ملحوظاً في هجمات هذه الجماعات، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ أمنية في شهر نوفمبر في محاولة لاحتواء الوضع المتدهور الذي يهدد الاستقرار في عدة ولايات شمالية. أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي بعد قرار التكتل فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال مكتب نتنياهو أنه بينما تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بالعمل نيابة عن أوروبا، كشف الاتحاد الأوروبي عن إفلاسه الأخلاقي من خلال إرساء موازاة زائفة بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابي حماس. وكانت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت في وقت سابق أن وزراء خارجية التكتل توصلوا إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. وتعطلت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مستوطنين و4 منظمات استيطانية لم يكشف عن هوياتها بعد لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة الهنغارية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي. في الخبر الأخير، تستضيف السويد قوات متعددة الجنسيات في مناورات عسكرية على جزيرة غوتلاند، وهي جزيرة سويدية كبيرة في بحر البلطيق ذات أهمية استراتيجية للأمن الإقليمي. وتتمحور هذه المناورات التي تعد جزءا من مناورات أورورا 26 العسكرية حول سيناريو تمهيدي قبل إعلان نشوب صراع مفتوح. وأجرت القوات تدريبا بالذخيرة الحية، حيث تدربت على استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى المدفعية والدعم الجوي في ميدان ريمايا توفتا بالقرب من فيسبي. وشارك مشغل الطائرات المسيرة الأوكرانيين من الحرس الوطني والبحرية في التمرين، حيث عملوا كقوى معارضة، وإلى جانب القوات السويدية والحليفة قدموا الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. استثمارات لتوسيع توفير مياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. إحياء اليوم العالمي للممرضين. تنظيم مسابقات ثقافية في زارة ضواحي القاشبركة. ترامب يميل نحو عمل عسكري وطهران تتوعد برد قوي. مسلحون يقتلون نحو 40 شخصا في شمال نيجيريا. بعد فرض عقوبات على مستوطنين، نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم يا يعني.

0: اسمعني بلاي مليوني هبني مليوني مليوني مليوني اسمع اسكي مليون كتبنا يكون انت رادينا كم يدي نقولوا
1: انت هو خمس حسب كاي كونن انا كن كسيره فرك مليون كنوس هذا بلاك الله.

0: سبلك كساب حجي بخامي مقدي تحل فيونيركي حجخة بينا ملقع كتب علي يزلو حسابكي
1: الرأي أني ليلة عمي حفتي أخبرك بمعدامكي أقدم مسكنكي كم زي عيلنا خا إيهن مهن هنبها لزبك عنا العلفة تاري مسكنا نعويهن وأود أمت كم كله تحقسك إخا تحلفو تحقسه حلفو كم تقدم مس درابيتنا حر التحريدو ششاي تقريبو بونكا غيركا مس حواتكا مس بوهات ديخا فاميلها خوينكا تحلفو كومينا نحلفو نيرا مس جيزي بوزح تمرت انده تمهاركا سلا تخيد كن ولا تقدم نيرون ديو ابسح جيزي دارغا اورب دازحت لازم تزولو تحقاقيسكا مش اتزولو نتزي بلو نتتقوم كومو كابتا زلاتون اشتي هيبو نتتقوم نسقو تحقيسو نخوعل كحلفو مدبا لنا انا قدم نحلفو نبرنا مسحواتنا حدش كدان تخدينا كدان نغيرنا نبحقونا دون نحوبونا دون نامونا نحتننا بقى همزي رحصه ودامت قله تباهل افتح حد غزا نفتح حد غزا خطوي كتاتو خطوه يخطو على نيركا يقول عنات نيرو مالتي ولا سقع زي اورب غيزه كم اب غزا حشاي غيرنا نحلفو نيرنا نحجي جن اغزابير حقزني انا مدبيكم مالو مالتي
0: حسبك امين كنت تسب لك بحري ويكفاني حربت السمنه انت يالو بزح انا وبران بحالنا كايدان اللي زلنا كم حزب دما نخور علو مالتي انت دسب لك سخي
1: اوا قالو ندي اتمتحقاس بهلناي حساب حجي ونالوي حجي قادم انا حجي بقول عليك والله ناشو خلنا نريو زنبرنا ندحر حجي غزانا نحنا حريدنا لناسي اتم غربيتنا ندحر دي حريدو كفتي تحرده كفال ك قريتكا دولات مستسرحه دولات حيسكا نتزيولو يوهب حجي كومو دسبل ننسخ من لاس مالتي ابغلغل الله ايطفى قرب جن حجه قرب زنق نبل دينا خوينا قرب كستايكون يلسله زلو كومو خملسنا دسي بلنا انا
0: نبتي صراحات كغزنا خن مصيه لوك صاحب حجه نوح عمتات خي اب عودسنا طبب صنيح كزل خي بزحت مكرون عطري خل خي لي حسب كورس كا عطري خي خي كاو حليف كونا بدرتات دايركتين غزكي تقعس كونا لخي اب زي زمصه خيو ناي طبب غوزو خي كجمر خلك خل خي سنبرك بقعد سنبرك ارادات ابتي عودي خوني خي دحر دحر غزي زاتر خيو خ كرتيو او واحد كاميت قلتي
1: هو افتي من جمريا دليت لزلو خسرح كابني اشتي دليت لزنبرني كسرح لني الكات اتو بقى تسريحكا سبريكا تحقيسن حرا طاعيلكا بقى لعلي بتحكا لها مالتي شعو كوميد مسلكا كابنات كسرح كال سرح ري اخا دبل تصخت خلاها غن انتي غودي لكاس انتي غودي لكا لها استفلتيها نعو نخت مسلكا صعرتها تكبر افت درجات تبصح مالتي انا بصح كاب سحلف سرحت افت مجمرات جمركون دحرز نبركون ما اخلز نبركون سكاب حج زولوسي بصح لوطتات الله جي كفتي قنيا خازلو نتا مهركا خطيت
0: تبو ولاون ابز متخيو غوزونا يطبب حدا نفع زبحال تواصاين تاعك كمال الون تموكر كل خيل يحسب مو حدا نفع تبليو تواصاي وي استبحالو غصبحر بزغبا تلابسو نت دايركتور اعجبو دراس زدليو عين طوايد سرح تواصاي تبليون اخي انت يزمال تواصاي
1: او قدام النت ديسيبلين ناتكا سنه سرعه مش ندحر على كاسي نتدوها بكا نغر تحزي اخا ديسيبلينكا ديسيبلين ندحر ديبلكا دايركتور ده بكا نغر ون اي تسمعنيها بتناتكا منجد طريحه هتكيد طبون يدلو خنتي كابزن لعلي قال يا اخا تبل ديسيبلين هليكا جن نت تحتي اخا دول تحتي اخا لعلي اخا دول طريحون كان تخبر تحتي اخا زلو خمان تخبر تقال لك تخوابير كان ندحر تخيد كوينكا تسرح وناتو طبق الله مالتي حجي لعله كله مجلص اني سنطبه ديسيبلينا تحري شعو تدوها بكا صراحه كصبهري دايركتور دبلكا سميعها ناتكا صعري وسيكا خان شعو افتي تدليو درجات بصح مالتي
0: كساب لومي كوين كيو مستوى ساكي وي سلابس كيو طبيعه انت يمسلي يكون صحي صحي كيو مزلخ
1: بس حجيزه ኣዶ ኮይነ እየ ትሰርሕ። ዋላ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ብናይ ትምህርቲ ኢለ ድጀመር ኳ ኣደ ታካስቲ ፎትዋ የ ኣይፀላኣነ ኣዶ ኮይነ የ ሰሪሐ። ምስ ግዜ ግን እንዳተቀያየርካ ትመፅ ኢኻ ሕጂ ለዋሃ ኣደላ ጨካና ኣደላ ነገራማ ኣደላ ክፍእቲ ደላ ገለ ክፍእቲ ግብሪ ገለ ከምኡታት ትሕዝ ኢኻ። ድበዝሕ ግዜ ዳሓን እያ ዳሓ እንደኾነት እያ ትመፀኒ ኣሎ ኣሎ። ግን ኣብ መንጎ ርጉማት ሴቶ ቦ ኮይና ዝሰራሕ ኳ ነራ ናይ ትምህርቲ ሕጂ ሴቶ ቦ ኮይና ዝሰራሕ ኳ ነራ ናይ ትምህርቲ እንዳረኣና ከለና ነቲ ምሳና ዝሰርሕ ሓፍቱ ንዕ የ ደሰራጥ እዮም። ሕጂ ሽዑ ቅድም ካሜራ እዚ 32 ድሕስ ፊልም ድወስታ ካሜራ እዩ ነረን ከምዚ ሕጂ ዲጂታል ገለስ ኣይኮነን። ካሜራ ክትስእል ካሜራ ሒዛ መፅያ ኣብ መድረክ ዝሰርሕ ዘሎ ተዋሳኢ ብሙሉእ ስኢላቶ ንዓይ ጥራይ ክትፈልየ ንውዒላ ሕጂ ኣብ መንጎ ጥቓ ሓዋ ስለ ዝቐረብኩ እታ ምሳይ ዝሰርሕ ዘሎ ዳርጋ ቀሪቡ ንስለ ዝነበረ ካብ 32 ፊልም ሓንቲ ስእሊ ተረኺባ ናተይ ማለት እዩ ናይ ብሙሉኦም ወፅኦም ናተይ ሕጂ ከምዚ በቃ ኒ ሓቂ ገይራ ወሲዳቶ ንሓዋ ስለ ዘበሳጮ ኩላ ካብታ ካሜራ ኣልያት ንውዒላ
0: ከምዚ የጋጥም እዩ
1: የጋጥም እዩ።
0: ከምዚ ድገለፅክዮ እውን ሄሉ ኣብ መድረክ ብዙሕ ይኸተዋሲኪ ወላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዕላል ከም ኢልክኒ ነርኪ ናይ ምድረክረሞ ብዙሕ ስራሓት ሰሪሕ ክ
1: ዶሞትራ መንቅብ መንኣመኖ ኣብ መርከብ ሰማእታት ከዓ ንቀዝሒ ትብል ናይ ኣልኣሚን ደንብደም ትብል ምስ በዓል ቄሳር ዛይድ እዚ ናይ በዓላት ገለ ከዓኒ ብዙሕ ናይ መድረክ መጀመርያ ሲ ናይ መድረክ ይሰርሕ ነረ ስጋ 97 ማለት እዩ 97 ቅድሚ ገልግሎት ምውራደይ ሰባ ምውራደይ ናይ መድረክ ኢና ንሰርሕ ነርና።
0: ነዝር ሰባ ወሬድኪ ከመይ ትዝክርየዎ ዝነበረ ናይ ሰራዊት ግዜ ሽዑ
1: ናይ ሰባ ጥዑም ነይሩ ዋላ ኡ ከማነይ ትጥበብሲ ኣይገደፍናየን ንሰርሕ ነርና ኢና ትሰርሕ ኢኻ ናይ ባህሊ ተባሂልካ ተጠርኒፍካ ትሰርሕ ድራማ ኣቕሪብና ነርና ናና በጠሎኒ ብድራማ ክስታይ ናና ሓይሊ ማለት እታ በጠሎኒና ብድራማ ተዓዊታ ሓንቲ ብርጌድና ነርና ሰባ እቲም ካልኦትካ ብሙዚቃ ብገለገለ ክስታይ ኣቢልና ሽዑ ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ማለት እዩ። ጥዑም እዩ ነይሩ ሰባ ከምኻ ጥዕሚ እዩ ነይሩ ብሓቂ
0: ኩሉስ እንኳዕ በዚ ኣሓለፍኩ ኢኻ ትብል ወዲካ ምስ ተመለስካ ንገዛኻ ትኻወት ረኸቦ ተመክሮት ምስ ሰብ ትዕልወት ምስ ሰብ ትረኸቦ ኣዝዩ ንዓኻ ከም ሰብ እንዳሓር ሂወትካ ትስሕለካ ሓቂ ከጥዖም ግዜ ኣይሓሊፉ። ናይ መድረክ ድራማ ዝነበረ ግዜ ኸ ከመይ ትዝክርዮ? ሽዑ ትዋስእዎ ዝነበርኩም ሽዑ ትሰርሕዎ ዝነበርኩም ስራሓት
1: እውይ ናይ መድረክ ሞ ንድዒ በቃ ከመይ ኢለ ክገልፀ ልዋመይ ንድሕሪት ክንደይ 20 ገለን ዓመት ኢና ዳርጋ 30 ዓመት ኮይኑ ኣሎ 93 ኣብ ዘን ዓበይቲ ድራማ ናይ ሲነማታት ኣብተን ዓበይቲ ማሕበራት ዝነበራ ሽዑ ኣትየ ብጣዕሚ ጥዑም ነይሩ። ትሬኒን ብምሉእ ክስታይ እያ ክትፀግቢ ልምምድ ማለት እዩ 6 ወርሒ ኢና ልምምድ ንገብር ነርና ንሓንቲ ድራማ ኣብ ምርኢት ንክትበፅሕ 6 ወርሒ ሽዑ ወላ ሓንቲ ከምዚ ሰልዲ ገለ መለ ኣይሕሰብኒ እዩ ኣብ ኣእምሮካ የለን ክኽፈለየ ገለ ኢልካ ትብልን ኢኻ ጥራይ እቲ ሞያስ ከመይ ገይረ በቃ ክስተይ ገይረ የወፅእ ጥራያ ክትብሊ ብጣዕሚ ጥዑም ነይሩ። ሲነማ ከቕርብ ከሎ ሽዑ ፖስተር ከምዚ ሎሚ እንዳ ቤት ማሕተም ከድካ ይኮንካ ተሰርሕ ነርካ ሰኣልቲ ነይሮም ናዮም ብጀዲድ ገይሮም እስእሉ ዋታ ተደለየት ዲዛይን ስእሊ ብጀዲድ ስኢሎም ሽዑ በዚ ኣስማትና ክስታይ ይብል ኣስማትና ድፅሓፍ ማለት እዩ ሽዑ ኣፍ ደገ ናይ ሲነማ ኣዝመራ ይጥቃዕ ወይ ከዓ ኦዴን እዚ ካፒቶልን ሲነማ ኣዝመራን ኢና ንርኢ ነርና ጥቃዕ ሽዑ ምስ ሰብካ ጠጠው ኢልካ ካ ትሪኦ ኣብቲ ኣፍ ደገ እቲ ፖስተር ሽምካ ትርኢ ሽዑ ምሰንበቦ ሰሪኡና ዶኾኑ ገሊልካ ከቆል
0: ተሎነፈልጡናዶፈልጡና
1: ገለ ምሽ ገለ ትፈልጦስ እዚኣዋልሰብ ኩሶ ነራ ገለገለ ዋላ ደቂ ትምህርትካ ንድሕር ሕልፍ ኢሎም ክሪዎ ጓ በዓል ጓርያሉ ደለዉዋ እዮም ገለ ብሉ ደስ ዝብለካ በቃ ሽዑ ምርኢት ትኸውን ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይንካ ኸ መቓልሕ ዘሐጉስ ብስራት ነፍቀርቲ ድራማ ገሊልካ ኢኻ ክሳይ ትገብር ኣብኡ ከምዚ ዚ ዓይነታ ድራማ ዶሞትራ ዘርእስታ ድራማ ተዳልያትልኩም ኣላ ብማሕበር ትያትር ኦሜጋ ደራሲ ቢንያም ክስሓፅን ዳይሬክተር ዘርእሰናይ ተስፋይ ተዋሶቲ ኣብታ ሲነማ ዝመራ ደንደስ ምሻ ኣሎ ስፒከር ኣብኡ ውፅኢኻ ኣብ ኮይንካ ኻ ሽዑ ተዋስኣትዩ በዓል ክስቶ ካልኦት ገሌልካ ካ
0: ከምዚ ፖስተር ንተቃዕ ስኹም ይኹ ፖስተር
1: በቃ ንሕና በዓልና ኢና ፖስተር ነርና ሽዑ ሰብ ክኣቱ ምስ ጀመረ መድረኽካ ትኣቱ ስኻ መጀመርያ ኻ ከወዛሕዛሕ ትብል መድረኽ ምስኣታኻ ሽዑ ክንደይ ሰብ ኣት ዕዱም ትዕድም ኢኻ ትኬት ዋሃበካ እዩ ንዕድማ ወረቐት ትዕድም መፅኦም ዶኾኑ ኢልካ ሽዑ በይና ክትርኢ ብታ ጭራ ጭራላ ቅድድ ናይታ መጋረጃ ካደ ተቐደደት ከለ ባኢኻ ትሪኦም እውይ ናተይ ዳ መፅ ናተይ መፅ ክስቶ መፅያ ዋይ ክስቶስ ከይመፀ ዝኩሉ ዓዲም እየ ገለ በቃ ሽዑ መጋረጃ ተፈትከላ ናፍታ ምርኢት ክትኣት ማለት እዩ
0: እዚ ኩሉ ኣፅኒዕክዮ ናባት ኣብ መድረኽ ምስኣትኸ ስክሪፕት ጠፋእክ ግዜ ይህሉ ዶኹ ስክሪፕት ክኳ ጠፋእክ ደይኮነስ ግን ድኾነ ነገር እወ
1: ይሕብሮም ማለት እዩ እንድሕር ዲያሎግ ክስተይ ኮይኖም እምበር ሽዱሽተ ወርሒ ስለ ትሬኒንግ ትገብሮ ኣይብለካኒ ግን ኣብ መንጎ ከም ሰብ ስሓቕ ኣሎ ስሕቕ ኢኻ ሕጂ ኣብኣኢኻ ክትተዓፃፀፍ ደለካ ካሜራ ተስሒቕካ ካትልካ ክትዕርያ ትኽእል ኢኻ እሳ ግን ክትዕርያ ይትኽእልን ኢኻ ኣብ ደ ቦታ እንድሕር ስሒቕካ ኣላ ሲ ናትክ ሓይሊ የድልየካ ዩ ብጣዕሚ ይመፀካ እዩ ነብሲ መሓሮ ኣንዋር ስዑድ ዝበሃል ምሳና ማሕበርና ነይሩ መንኣሙኖ ትብል ኮሜድ እንዳሰራሕና ከለና ናይ ፍፁም ተኽሉ ፋጨ ድተርጎማ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ገፁናቱ ብጣዕሚ ደስሕቐካ ሕጂ ናይ ሓጎስ ከምኡ እዮ ኣነ ሓጎስ ሕጂ ዓይኑ ደስሕቐኒ ናይዚ ከዓ እዚ ገፁ ብስርዓት እዩ ድዛረብ ሕጂ ክንዘራረብ ፀኒሕና ሰራሕት እኒኦ ኮይና የ ድሰርሕ ንዘራረብ ፀኒሕናስ ዕንጨቲ ወዲኦ ሞኒ ክገዝእ ዕንጨቲ ሰልድሃቡ ንብሎ ሕጂ ሰልዲ ምውፃ ይፈትን በቃ ቲ ሰብኣይ መንጠቆ መንኣሞኖ መንጠቆ እያ ትብል ነራ ተኸሳይ መንኣሞኖ ብትግርኛ ሕጂ እንታይ የብለኝ ካበይ ምፅእ ክበኪ ሰልዲ ከለዎ ዋላ እዩ ደሂበካ እዚያ ጎረቤትና ክስቶ ምሽ ብቐዳማይ ካብዚ ካንሸሎና ቀሸም ወዲ ቀሸም ወሲዳ እወ ኪድ ሕጂ ጉንዲ ጎቲት ክምፅእ ካብ ገዛ እዩ ድብለኒ እዋ ንሳ ቀሸም ወሲዳስ ኣነ ጉንዲ ጎቲት ክምፅ እወ ተምፂ ገለ ምስለንስ ተፈርሺ ሓዛ ስሓቀ ታጎፁ ምስረኣኹስ ተፈርሺ ሓዛ ስሓቅ ሽዑ ታይ ክትዓፃፀፍ ይደለኒ እዋ ትምስኹም ስዘረበኹም ከንስሑ ጉዳሚ ኢለዮ ወፅእ ከይዳ ማለት እዩ
0: ኣብኡ ከለኺ ሄሎ ከምዚ ዘሰውዓልኩልኪ ኣዕላሊቲ ኸ ወላ እውን ከምዚ ኮሜድያዊ ዓይነት ባህሮ እውን ኣለኪ ካብኡ ዘበገሶ ኬክ ወደ
1: ከምኡ መሲሉ ተርአይክንብር
0: ካብኡ ዘበገሶ እውን ኬክ ኮነ የተርፍን ብዙሕ ኮሜድያዊ ስራሓት እውን ሰሪሕ ከለኺ ምስ ብዙሓት ኮሜድያ ሃገርና ሞ እቲ ኣብ ኮሜዲ ዝሰርሐ ስራሓት ካብቲ ካልእ እንታይ ፍሉይነት ኣለዎ ንኣኸ
1: እዋ ኮሜዲ ፍሉይ ሕጂ ኮሜዲ በዘራርባኺ ብኣክሽንኪ ብኣካዳድናኺ ትገልፂ እዮ ኣካዳድናኽስ ኣነ ሕጂ ከምዛ ዘለኹዋ ኮይና ክሰርሕ ሲ ምዛ ዘለኹዋስ ትኸይድ ክዳን ፍልጥቲ እያ ደየለ ተኸዲንክ እንታይ ክትገብር እያ ኮሜዲ ትገብር እያ ኣብ ኣዘራርባኺ ከዓ ናትኪ ኣክሽናት ክስተየርክ ከዓ ተቢልዮ ኣክቲ ከዓ ኣለዎ ኮሜዲ ሕጂ ሓያሊ ንክተብሎ ሕጂ ኣነ ምስ መጀመርያ ኮሜዲ ምስ ሓጎስ እየ ጀሚረ ምስ ሓጎሻ 2005 ኢና እዛ ርብቃ ትብል ሽም ደጠመቐት ናሃልእቲ ሽመይ ማለት እዩ ብኣይና ጀሚርና ጥዑሚ ኢኸዓ ትስሕቕ ኢኻ እንዳሰሓቕካ ኢኻ ትሰርሖ ዋላ

0: اوكي okay. كوميدي انها تسرح قليل يكون مساتها يا خات عمي
1: انا ابنت اذا مس سوزينو سو حدر كوينكم تصرحوا ولا حنتي قشمت يك عرقكم يفتن تبوا تصرحكم تملسوا سا كمي صرحكم حق انه ني حق تهرم زلهم ليكم تمثلوا نيركم
0: وابقل ظهر ما كانكم حقص
1: يمول قيد
0: يمول قيد ما نس افت سمعت اتها ارد كاني يهر ما كاي اسها بقى هلخ افتي مجمريا قال كده انك تاثر كلها دولن افتي هوت بساتها دولن سي نوينو بقى هلخ قلت يوم سهل خنيات انا بتعمل الفوتو كوميديا بفلي بعد لا اكشن اني حق سافتا دسع ساعه تاع هسه بتعمل الفوتو بقى تتري

سلام إذا خبركم تعذبتنا كم يوعلكم على تاو زيان سبورت حزنك أرملنا نمكن تالكم بخبرنا عدم هاجراوي فدرشن كعس أجري إيرترام كابزك كيدوم كتسالم عبيد كعس أجري محاسة حدا أكال زخونا محكم الناس سبورت ميديسن يوم أبزع عود دماء أفرط أديانون مع باين أربعة مع السلت أنا كهب كان يوم أبتعب كل دوات هاجر نظمة أديان ساتفلوم حفشة وتعنا وتسقامة تاب سبورت مسارة وأفلت قدامة يردي إيت أما قابان ميلا نفلت أنا حيل زهو مدهاين تاتن السعبين أتومن أبتعنا كمو نسنا أمراوي مدلاون ممرحان سواتان زد تقالة نيروم نسلت أنا زوصر ديان نبوة قنام أفلت أم أبزع عودي درود كامزنا بران أبي موي أم حقاز زغان سلت أنا خامز قصمون نزغس يوم مزل فلت أدما أبزب أم كامز كافل وبمقلاس نكم تتعنا هاجر فدرشن كعس أجري أمس جنوم فلرشن قدم شكل تاكته ما كرن بخيات بلد حسن حمشن عمتنا صنت هزبي ايرترا صنعتنا وحسنا بحث زبل التيما وانش انا صنت من عتر بسنبت 10 تقنبط نخل اي سومنو ودرو بدم قطقط يلوم ابزو درا اب مونغون دا كورسو كم ودك انس زركبو ام اربعه كاتيجوري ما وانتين توادر ساتفين يروم اتغاو صيدما ابنا يمد بدك انسيون قداميت دليلنا داويت قال ايتي سيدونا مرهاوي ساتي دمام هرت عند ابراهام بمخان ثلاثين هاغانتا شالوكو تعاويتن ابنا ماونتين درجة سلسة نايدك تابعتيو قدامي احمد ياسين كال اي فنوت زر اي كلتين كابه قانتا قزابان دانا تباريو نموا درتم بزوريا بمقلافة تخاتي لهم كعواتو كي إلو مالهم ابنا يمدب كلتا دك تابعتيو دمام قدامي ابيل تادس كاب شالوكو كال اي حسن عبدالله كاب موقو عزيا قامو دمام سالساي ياسين عمر كاب قانتا موقو عزيا بمخان تعاويتهم أبي مدب حدا دماء قدامي أمان نقاش كاب شالوكو خعواتن كلوم كار أي تمسقن تولا كاب قانتا ريدسيم كامو دماء سالساي نبيل آدم كاب قانتا قزابان دابو مخان نايمن رخ عواتا مزقي بوم أبو در دا كورسو دمام قدامي يوناتان إدريس بولكين كعواتن كلوم كار أي ناتنائي كيدان خاب قانتا شالوكو كامو دماء سالساي يوناتان والداي كاب قانتا شالوكو بمخان نايمن رخ عواتا مزقي بوم ازم تقادمتي متنا عست حدن كيمتر كشفونن كلوم أبسع دمام 4 كيمتر نهارم يم ودرم بسلام زازيموم أبست خير ودر أبناء كورسو نعم علت بروز تقدام أي يوناتان والداي بمخان تشليمم إذا بمخيات مع نصنات إيرتاز كير زلو ودر نسأل سنة بتزغط الكوينو سنبت عصر شو عت جنبات بنايت أرجع ما تشركيته نعم لازم ودر كير مخانو زبط صحنا حبرتهم أردي لهم بمخيات نبلت حسن حمش عمت بع نصنات إيرترام أبكتها ما دكام حرق كير زقانيك قدم بشكل تان كعصام ربنت زازيمم نترغوت اتمسن مس ادما ابقدم شكرته حصاناتهم قدامي وينار تصفى علم ب 20 شوعت نطبي وانش انا ورق ميداليان شد الشميت نافن قال اي انه يوناس ب 20 شد الشنطبي بر ميداليان 400 نافن قام دما السالساي نوبل جزائي ب 20 حدا نطبي نحس ميداليان 300 نافن تشل ليموم اب حصانات اللم قدامي ليس ابراهام بساسان 300 نطبي وانش انا ورق ميداليان شد الشميت نافن قال اي ايفان جرماي ب 20 كلت نطبي بر ميداليان 400 نافن كما دمى السالساي إيفان داويت بعاست ربعة نطبي نحس مدليان كلتاميت نقفان تشاليموم عناك أي ديفجين تقادن تقداماي نوه تكيه بحمسان شمون تنطبي تشالام وانج أنا ورق مدليان وشد شميت نقفان كخونن كلوم كال أي حينو الصرق باربعة ربعة نطبي بر مدليان أربعة تاميت نقفان كما دمى السالساي الزمن في صحيب ساسان شد شنطبي نحس مدليان كلتاميت نقفان نيدك أنستيوم قداميتي أرسيما في صحيب ساسان شمون تنطبي وانج أنا ورق مدليان حدا الشيح نقفان كال أي تسوسنا عند برهان بساسان ربعة نطبي بر مدليان شوعة تاميت نقفان كما دمى الساتيتي زي ميكال عسران حدا نطبي نحس مدلان حامش ميتين أفان تشل لمن أبناء قدامي بيجين تقادن تدمام قدامي سيراك في الصحيب ساسان شدوش نطبي تشلامي وانش أو ورق مدلان شدوش ميتين أفان كخون نكلوم كان أي مرهاو يرقاو بعسران شو عدت نطبي بر مدلان أربعة ميتين أفان كما دمى الساتيتي مريح برهانة بعسران حامش نطبي نحس مدلان كلتا ميتين أفان تشل لما مالوم أبقى عصام الرب تقالا أبقى تصامنا عصر وعطا قد ما دحر مكيار كابدك تابعتيو كوباني هنس أباد المام قدامي تخينا تدالو الله وانجا ورق مداليا مولو عدك انكشلا من كلا بيت مرت سنكينا دكام حارك كاليت بمخان بر مداليا سلسك وعصام كشل المام كوم دما بيت مرتي كايد رجا دكام حارك ساتيت بموطسان كلتاك وعصو نحن مداليا تشل المام بوغندك انستي بيت مرتي بانا حارنت وانجا ورق مداليا مولو عدك انكشلا من كلا كايت بيت مرتي دكام حارك كوم دما ساتيت بيت مرتي سنكينا بمخان تشل المام أبزود درب تقالا بلسات أن دك أنستي ممر رفائلة فوركي بلسات أن دك تابعتيو إبراهيم سعيد بلس أوتي بانا أرقيا كابيت مرت بانا حارنت كما دما بلس أوتي فايد محمد كابكو بانا بادم بمخان الشلماتهم كابيد استفالي حلفتي تقابلهم

كشمي جيسيكا طالبان تمايت كمتر حمشي عمتي نسرح هذا النسرح كاب زعوا اسمرا ديجيتال توين مفتاري زغام تايس تبع كسي توريزم نيرترا ازح جوان ستاتيك ايميج استراح مزرينا ويكا تيكس استراح مالتي which is zona immersive zona feelings نيبلو ويد مات هيستري دايركت لغر دينا زيكر مالتي حجقنا زعب بمتاكرنا لنا ب ديجيتال توين سريح

0: نامنك أفعبت أفعبت تعرفي نيكست بزلعي مالك هتجعلت مرتي أفعبت ناي ما عسي فريدي كبرداليز ولهو نامنت ديسمبر عندي خبط عم بتأزر له وقت سلز خانة ديسمبر ورحي عصر تخطع على تعصر شو عتب كريم مالتي نيكست كبلي إذا أساسي تي قد سنتنا حجي إنترنت لذي بالنامبر مس إنترنت استلاقة بيتها زيدا ثنا ناي متأي داتا حجي أنا خود أيك إلين جن مززولا تكنولوجي هذن عبي تسات لا يصنع عدنا كنا متصون خالينا نعمت زي ناتنا سيستم مس كوبرنيكس بحال عبي تكال ناي أوروبا ناي كنات أتغير داتا زحز تكال مانتي استلاقة بيتها لذي مانوالي ويبيدنا زي داتا متى وعيد لنا تحرية مو داتا تي اي اي نت داتا اكيبو كابوي مهار مالتي هذا ما كلا انفورميشن يحز مالتي وي جنرالايز قبري خيل مالتي بدحليو نزهب نايو داتا كم زيجيرو كتور قملنا يخيل مالتي لذي بز زهب كو داتا مسرت لوكاست كله يخيل بلنا لو مالتي إذن المينستري حرشان نتايستو ممكن بلن حر كوينا كمت عانتو يزبل كوو عم بدا انحر عامنا يمبرار ستيج انحر بزيحو تودي لو نقر مالي سلزي المينستري حرشان نزا سيستم زيادة تقيمو أقدمو كدمي اتي عم بدا انا يمبرار درجة مبسحو أبسفيا ويكا أبنقا قحوخولو اتي زاد اللي سقومتي نخوستو يحقزو مالي كالي عمتا اي مس ميكانيكال انجينيرينغ كومون كيميكال انجينيرينغ كواهيدنا دما مسترون على جيبنا نزيع أبتي أسد كافي بوتا زبلتو تادرون بعلى خيدا أبكندي أمونو إيرترا كوليلات دفر أبتي أسد كافي بوتا زرح كيدا نتي زلت أجمد هانيت نتي بتخيل مالكي ناي كيميكال انجينيرينغ أبزا أبركوتو دما كمي جيرم حدا بحرياوي زخونا تسارة بالع كسور حيو خقلو زي مثل صراحنا مالكي بحاف الشاي يعني اللي
1: مركز زخوركم تخاتلتي مربات تيك انسايت ايرترا خمتز تقلت ان لوم تداليز نبرة مدب بفلاي نخيلات تكنولوجين مهندسات كومون نخيلات سنتوابن ازيو حد عبي استمهرار رحبكم ولون تزاناقعهم كم تخونون تسفان دا قوركو زمات رلو سومون بخالق بتحستو فليز بالا مدب كساب نراغب سنة يكنا

أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. عمليات جراحية لعتامة العين في عصب. نجاح حماية القطاع النباتي والحياة البرية في كركبت. تنظيم مسابقات ثقافية في إدارة ضواحي القاش بركان. المتمردون ينسحبون من مواقع شرقية الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ بالستي عابر للقارة الجديدة. وانطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. إليكم التفاصيل. أجرى مكتب وزارة الصحة في إقليم

جنوب البحر الأحمر عمليات جراحية بالتعاون مع مستشفى برهان عيني لإزالة إتامة العين لأكثر من 270 مواطنا في مدينة عصب. أوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى السيد علم زكرياس إجراء 2925 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء على مستوى البلاد في غضون 6 أشهر، وأن العمليات الجراحية في عصب مواصلة لذلك. وقال الدكتور أيوب بيان، وهو جراح في مستشفى برهان عيني، أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء جراحة لإزالة المياه البيضاء في إقليم جنوب البحر الأحمر، موضحا أن البرنامج حقق نجاحا بفضل تعاون المهنيين والإداريين في البرنامج. وذكر المدير الطبي لمستشفى عصب السيد حسن علي أن إجراء مسح في 52 قرية في المديريات الأربع للإقليم، وتم توزيع الأدوية والنظارات الطبية على المصابين بأمراض العيون التي يسهل علاجها، ومنح مواعيد لأولئك الذين يحتاجون لتدخل جراحي. وقال أن المعدات التي وفرها المستشفى ودعم الشركاء ساهما بشكل كبير في إنجاح البرنامج. وأعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات عن ارتياحهم لتلقيهم خدمات جراحية، إضافة إلى خدمات الصحة العادية التي يتلقونها في منطقتهم، متذكرين الرحلة الطويلة والنفقات التي اضطروا لتحملها للحصول على خدمات علاج العيون قبل الاستغلال. أفادت سلطة القابات والحياة البرية في مديرية كركبة تحقيق النتائج المرضية من جهود حماية القطاع النباتي والحياة البرية. أوضح مسؤول حراسة القابات والحياة البرية في المديرية السيد محمد عبد الله، بالرغم من ارتفاع عدد الأشجار المقطوعة بسبب توسع الأنشطة الزراعية ونمط حياة المجتمع، إلا أن معدل قطع الأشجار قد انخفض بسبب زيادة وعي المجتمع بأهمية التشجير وترشيد استهلاك الحطب. وقال أن النعام والقزلان بأنواعها المختلفة من بين أكثر الحيوانات البرية شيوعا، مضيفا أن عدد الحيوانات البرية والطيور قد ازداد مع بناء سد كركبت، مشيرا إلى وجود خطة لتخصيص محمية في مساحة 500 هكتار في إدارة ضاحية هيمبولكتج لإثراء موارد الأشجار. ودعا السيد محمد عبد الله كل قرية على تحمل مسؤولية حماية بيئتها من خلال تعيين مسؤول عن الأشجار، لأن الأنشطة التي يقوم بها موظفو القابات والحياة البرية وحدها لا تكفي. أقيمت مسابقات ثقافية بين إدارات الضواحي في 14 مديرية بإقليم القاش بركة بالتنسيق مع قسم الثقافة والرياضة في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، ضمن برنامج استكشاف الموروث الثقافي للمجتمع ونقله إلى الأجيال. وهدفت المسابقات الثقافية التي أقيمت في الفترة من 25 من أبريل إلى 7 مايو إلى تشجيع إدارات الضواحي على إعادة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي الذي كان يتلاشى. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد إدريس صالح أن البرنامج يقام للمرة الثالثة، وأنه يتم إحياء التراث الثقافي والرقصات والأزياء التقليدية والموسيقى والآلات الموسيقية المهددة بالانقراض. من جانبهم أوضح مدراء المديريات أن البرنامج المنظم على شكل مسابقات يخلق أرضية للشباب والطلاب للتعرف على ثقافة وقيم مجتمعاتهم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين. تم إحياء اليوم العالمي للممرضين الذي يصادف 12 مايو في حفل أقيم في مستشفى أوروتا بأسمرة تحت الشعار ممرضين مستقبلنا والممرض المؤهل ينقذ الأرواح. وذكر رئيس جمعية التمريض الأريترية السيد إفريم زبأي، بالرغم من أن إنجازات البلاد في خفض وفيات الأمهات والأطفال والقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم هي نتيجة لجهود جميع العاملين في مجال الصحة، لكنها في المقام الأول ثمرة الجهود الدؤوبة للممرضين والممرضات. وأضاف بأن الدراسة في مجال التمريض انتقلت من مستوى الشهادة إلى مستوى الدراسات العليا نتيجة الاستثمار الحكومي لتطوير مهنة التمريض، ولذلك فإن الممرضين يتم حاليا تدريبهم في مجالات متخصصة مثل الطب النفسي وطب العيون والتوليد والتخدير الطبي والعناية المركزة، ويشكلون العمود الفقري للمستشفيات.

شهدت المناسبة تقديم أوراق بحثية حول تاريخ تعليم التنفيذ في إريتريا وخصائص الممرض الممتاز والواجبات العلاجية الستة والتنفيذ كمهنة، كما شارك الممرضون المخضرمون تجاربهم. وتأسست جمعية التمريض الإريترية عام 1992 وتضم آلاف الأعضاء، واحتفل باليوم العالمي للتمريض للمرة 52 في جميع أنحاء العالم. عقدت جمعية المرافق الخدمية السياحية سيمينارا في 12 من مايو في أسمرة لأصحاب المرافق الخدمية حول سلامة الغذاء. وقال رئيس الجمعية السيد سالومون جرماي أن على أصحاب المرافق الخدمية عامة وأصحاب الفنادق والمطاعم والحانات خاصة التركيز على سلامة الغذاء والصحة العامة بدلا من الربح. وقدم أعضاء من وزارتي الزراعة والصحة شرحا في السيمينار حول سلامة الأغذية وخاصة اللحوم والحليب ومنتجات الألبان، إضافة إلى الأسماك والخضروات والفواكه. وذكر في السيمينار بأن 40% من الأمراض المعدية على الصعيد العالمي سببها الغذاء غير الآمن، ومن بين 600 مليون شخص يصابون بالمرض سنويا يموت 420 ألف شخص، بما في ذلك 30% من الأطفال دون سن الخامسة بسبب الغذاء الملوث. وأفاد المهنيون بأن عمليات من البكتيريا والاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها بعد تقديم معلومات مفصلة لمساعدة أصحاب الأعمال على استخدام معدات حفظ الطعام بشكل صحيح. ودعا مسؤول فرع الرخصة التجارية ومراقبة المؤسسات السياحية في الإقليم الأوسط السيد تخليد قبرلول أصحاب المرافق الخدمية إلى الاستفادة من التنوير المقدم في أنشطتهم اليومية. السادة وسيداتي، إلى فاصل ومن ثم نواصل. انسحب مقاتلو حركة 23 من مارس المتمردة من مواقع وبلدات عدة شرقية جمهورية الكونغو، وتراجعوا نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وذلك بعد أيام من دعوة أمريكية لضبط النفس واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها واشنطن العام الماضي. وتم تأكيد الانسحاب من طرف الجيش الكونغولي ومسؤول في الحركة المتمردة. وقالت المصادر أنه شملت بلدات عدة في مقاطعة جنوب كييف الواقعة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا، المتهمة بدعم المتمردين. ويعد الانسحاب أول تقرير ملموس على خريطة النفوذ على الميدان منذ أشهر. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الجيش الكونغولي أن الانسحاب جاء نتيجة لضغوط عسكرية من الجيش وضغوط دبلوماسية من واشنطن. أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد في إطار جهود تحديث قواتها النووية، وهي تجربة أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد أيام من تصريحه بأن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها. وقال بوتين أن صاروخ سرمات النووي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم تطويره ليحل محل صاروخ فيفودا السوفيتي القديم. أضاف الرئيس الروسي أن هذا هو أقوى صاروخ في العالم، موضحا أن القوة الإجمالية للروس الحربية القابلة للتوجيه تفوق بأكثر من 4 أضعاف أي نظير قربي. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شانخوا أن الوفدين الصيني والأمريكي اجتمعا لإجراء محادثات تجارية في مطار إنشون الدولي في كوريا الجنوبية. أوصل وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي فينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم. ومن المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من القضايا تمهيدا للاجتماع المزمن لانعقاده يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين. وقال مسؤولون أمريكيون أنه من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة

مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون في بكين حول العلاقات الثنائية. وأكد الرئيس الصيني أن توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الدائم بين الصين وطاجكستان سيجسد الساق السياسي المتبادل رفيعة المستوى بين البلدين، وسيوفر ضمانة راسخة للصداقة الدائمة بينهما. سادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. عمليات جراحية لعتامة العين في عصب. جحم نهاية القطاع النباتي والحياة البرية في كركبة. تنظيم مسابقات ثقافية في إدارة ضواحي إقليم الكاش وركا. المتمردون ينسحبون من مواقع شرقية الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي. انطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. في أمان الله وحفظه.

0: وقت لقبا وعمر لقبا بك الدراسات اللي ركبكو دي ولا درجة اللي بصحكو بحالت
1: ابتدائيات يعني ابتدائيات عند الدرسي تعليم كفى على كل دول دي التعليم لما نابرت مثلنات على تجيش كدي ابتدائيات انت كفى درسكي
0: ابتدائيات دي ببيت مهر حضر سماعتات من أولها السك حام سايفسل دي بدرسكو كما أزل لنا هو أزل لروضات آتيتي أناني من أول هاي فصل أنا أمبتكو لعمر لروضات قل أدرس دي ولا بيه لأنه دي بيت سبت ابتدائيتنا إلى دراسات على قلي قدم مدرسة أتيتشي أبو والديني حروف وقال لا سبتكو دي بو وقت على قدم فصل أول هاي فصل أمبتوتشي كن سبت على تكن دبي كوبوي أول هاي فصل أنا أمبتكو دي بأول هاي فصل قرهم في القريت من السك حامساي بس مسلا من أول هاي سك سالساي لناس أو درس أنا عالكو هذا اللي كله قلق بقى لكن كمل وقت لبي كوكا دورناي والدين تو دي بمدرسة أبلا دي بولا درس عالكو وقت أبويا دي بسامن كل مرة دي مدرسة دمس أراق بنا على مسلومة ستات السك هاي سكول مبتسح عبيتنا سك هاي سكول مبتسح ستات في قرق الناس دي بيت بأن ذاكر دي بوقت بينو لا انا عارف دي بوقت لان التله دي بوقت دي بيت كم ان سيد قل شغل بيت لالو ودي وقت يا على نبه كل وقت شدي بمدرسه ودي بقران طلع حال فعلكو غلط
1: تدي بمقبايت هنا دراسه كفا على هل من وقت لهي اي متاكل جلسات فك انبتها ولا انبتها ان كفا تاثير على الكدي بمقبايت درجه
0: ايوه دي مقباي الدرجات ازي منا مقبتي الدرجات لدرس كودي بيت مهرو لمقباي الدرجات شو يرحق واهل التمنى ابيوت لعنا ديبو مبزحو سنات نسرو اب عدو سايكلات اللي ودقلو سرو اب كاروسا سو سعيد شمسي تتبه لمدرسة نسر دي بقندعتا لكن بالفربيات تلا لناتا منا ابيات لعنا ديبو منا مدرسة لابتدائيات درس كودي با منا ريم باهلة لمدرسة أذا مثل لك ميهول على وعمرنا نقول ثبت على عتكة كما ديب قروب لنا دوك على وديب ريم لها مدرسة قتيجس مرة ريامي قاتني لكن أبلا أقولون قيس عنا قتيجس ديب اللي ودي بزح اللي علاني لكن دي كل باكتشة ديبا وديبا دراسة ومثلو قرلس إديكيشن لبها الدروس على ديب مقبايد درجة درس ديب ليكو هذا ديب اللي قرلس إديكيشن قل أوالد أنسات ديبا نقاط ناتن ضعف لبيليا قلنت لا بكت لا تهيب على هذا ديبا نقاط ان ضعف لبيليا مثلو ها حمس انسيت نقاط ان اكسلنت لعلى حمس انسيت لاثو ديبا على وقلا لي اذا من حمس انسيت ندقاكو ديبا قرس اديكيشن مثلا لدرجتان تحت لبيلا والد انسات مثل ندرس عنا بلد نحنا كم مثل ندقاب انا لدرجات لقلا بعض حام لينا اقلن اقلنا ريان وديبا دروسنا تنقدس دين ديسكاشن عين حد لا تسد دي بقى دي مقبايد درجات حبت اللي على قليان كما دي بقى ما انبتاي درجات لعلكو مقبايد درجات كمان واصلكو دي بقى
1: اتكالاي درجات قدم ساوا جيست كبهلتو اتكالاي درجات هيني تعليمك سن جايس على ولا كفو لانه كم شغل بيت لمسل هلا قلا نايكا تعليم كم متاكل قلك بقى لك قدر
0: دي بكالاي درجات دي بدروس من ما ام بديت سكالاي درجات حبت لساده فيني يا لابوني من والدين لقبا ومن بعد كله لا بكت لناية ولا وقت دي بدروس تلعلا دي بدروس اذا من والدين دي بيت كم مسيكا مثل شوية عمر انت تعبت قيس دي بيت شغل تنحكا اللي كم انسيت دي بيت شغل بيت لقبا وقال دي بلا وقت شل حالف دي بوقت يعلاني كل وقت شا ملو دي بدراسات انا هيبل عالكم ماذا دي بكالأي درجات ان رأى دي بهلينا دي بلم مدينة قندع حتى تكالأي درجات لليل كالأي درجات قندع تتبهل دي با من تاسعة يسك عصر حتى فصل ساينس أنا عالكو دي بعصر حتى فصل ماذا دي بو كما الأغلب لك دي بكما دي بمأنبتاي درجات لعلا دي بكالأي درجات كمان لمراقبتنا يا والدين انت تعب جيسات بهلاتو مثل لا أقولو درس عالكو دي بيت أكتبت حزي آي سي تهلا لكلو مسللة مجتمعنا اللي ودي وقرهم جيسكو بحلت
1: دي بكالا اي درجات اقل اوالد انسات لساد فن كل دول كم هداي لمثل متاكل عباي هلا انتي اللي كفا واجه كيو
0: كني سادنيني ولا سبب أمولوني أتشيت وقل مدرسة اللي ودعالكو وحر ديبا بيت كنا قد حساب كمان وقت يعلق

0: يركب يعلقوني ومسلو ما لعب دور لالو ودا ما لهيتك حتى ما سنيتك كنا حواجبات تاما كنا تهديت انا ما بكت نايل قليده قال لا لا بلا اذا انا مثلا ولا مثلي لا قشال عليا كلاتنا ملو اهميتنا دي بدروس العلا ابهداي حاسبه من احنا ولا دي بيت كنا شغل لا قلنا نبينا حاسبه من احنا مبر من تريو دي با هكال اي درجات للي والد انسات مرضحو سروا ابعد ضغوطات نقب اديبان لتهدي اللي سروا انه سن بكت للوادي هلا زي انا اللي دي بليتات بزح اللي على قليين بعلت
1: اسك سوا دول بجسكي قرارك كفا على من جهت هلا من عتكان دفقرك سوا بتيجيس قليل يكوني للي تكبطو هلا ولا اللي تكبطو ما هلا انتي كفو كبت كيو
0: كل لما لا قل درس عالكو قل كد ما توطن قل اخر ناية ستاتا لما سير حياتنا لما مستقبلنا نرقى ديبا كد ما توطن كم كرينات ولا برنامجاتنا نفكر اذا كد ما توطن ناية باول مرة من بيتنا انا تساوى قيس العالكو من بيت بهلتو قيسات ناية كم هداية العالت قل صار سر حناية لقبا وقل لناية كله كم أب برنامج تلا سارحة ونعجة وأنا ما بملو إني أتكبتكوه عجة كبتوه من بعد مجتمع دول ترقى ليك ولا من قدامك لكن شوية دستيل بالله هلا ولا تنسيت حقوه كي مقد تقبأتها للبل لعلى لكن أنا كما نوشة كما نيتش لبقسكو ديبا كميها بقسكو بحلت
1: كل دول والداي جناهم منو قليرين يلحزيني لكن الهدف سبتو صرنا والدين هلو يعني والداي والداي كل دول كفك بتو والدين كهني
0: والديني كما قلت لك ابويا انا يسوع كل ما نادلته اذا هتوت نوصل اللي ودينا على لشكتنا على دي بقى لي لازم ساوا قلت تبصحي ودرجات قلر ايه كبيه البلان على بهلته زين ولا والديتك كمان حتى منا كنيتات اللي لا توديتها بعد تدحنتها كمان للهلس دي ولا انسيت نبيلات بزح دقاطات لو وديت دي بيها لا بالتاني قروم كم هداي سارحة ونساوا ومثل 30 زوريا يعني كريكو بعدت
1: سوا كم اتيكي دراستك كفا علات معنوياتك كفا علات نو سولا جناء او لا درسايت كمان من والدينا قد تفهمت فانت لما معنوياتك دي بسوا كفا علات
0: دي بسوا كم لا لا جيسكو مرة كم أول كم دكات وكم أنسيت من عد كان دفنتيك اللي قلتي ده لكن كم أدحد أمرك دي بوله اللي أبكات بزحته دي بسا ولا تركبه من سع قوميات من دمسيك من لدفناتا عد دي بوند تأكبك بزح من أدحد لدرس دي بو السك نتصفوت عرات كده يتأمر دي بو دي بسا ولا تدرسه بزح أنت تدرس منه إذا سواق ليه كم شرح كمان يلا بالتاني بزح انا درس كودي بس وقلنا مستقبل حياتنا كمان قل للني دلا لنودة دي باتا بهلتو زي انا دي بساوا قروم جيسكو ولا دي بدراسات من قبل دحن عالكو بير ناي حسات حساب عالكو دي بناي ناي دي بابيات لقب بهلتو حساب حتى منا لفتين حسست العلن زي بير ناتن دقاكو يعني شك عالكو بهلت دي بقلا ادحد لتدرس دي بوغت نحساب حساب ادرس على الكودي بقول لك درس سبع لتو هذا ديبو مسلومه قال اي لا على ديبين اي معسكر الدوم برنا اتحاد الشباب نق اكو حريت على الكو ديبو قلت له احنا عندنا ديبو قال اي شغلته بهلتو ديبو مكتب هبونا على اتحاد الشباب بس كل مثل انا جاي ساعه كودي بكل انا كفله سراوي تبحث حتى قلت بصح قال كبد لبل لكن مثل دراسه تشيني كل حل فعلكو بهلتو
1: امتحان سوا كم مساك بهلتو حياتك كمثل لتغير او من حتى مرحله لحلفت دي بعدت مرحله تتعدي كمثل هليكي لا امرك كل درساي امتحان سوا كم اتمنى الا مرحله الله من مرحله دي مرحله اللي تعدك مثل هلا لا امر بهلتو انت شعورك كفو على
0: من سوا بزح تركب حتى من لا طبايعنا يود قدام من لا تفنات حاجات لما ما عين الطبايع لا رايك ولا لغات كمان لي تامر لغات دي ولي تامر عادات ناي بعدات لغاتنا بعدات قومياتنا ترى دي بالليك بزح انت تدرس منا بهلتو اذا من ساوا امبر لا اكاديمي لديبا اللي تدرسه كنا نبيك كمان قد تشرحي تقدرنا بزح انت تدرس منا
1: ساوا كم كلسكي

0: كي او عجق الاسده للي بالافكار على قلكي
1: اول برنامج جل على كم بكر بيت انا كم مقلبي لك بكر بيت عالكم ازي نسلا انا والداي سنقولت نسلهم تقليت سنقول عند الولد حتى حلمنا يل على ساوا من عند ابلكو مدول انا اكيد عند ما تيكو قل ابوي عند صديقو قل لهم حاويه كما انا لبس حق درجات قلب صح اللي بس على حلمنا كم ولد دي جرند مسيكو 5 سنة كوليج قل ادرس مره ريم دي بي على كن قلق باسي بس ابوي ساوا عند جيسكو اول لقلك بقى حزه دكتورة حكيمة تقلك بقى انا على برنامج لكن مثل اللي وديكو اللي مدرسات قاكو ابويا مدرسات دي بقى وزعنا وكان ما قلا حسب عالكو يعني لحلم نايه سديت نايه لعد ثبت على تحقق اجي الحمد لله وسك الله عج سد وحاويه كما انا لا بس حقوا درجه تقول لبصح يعني سد يوم اللي كو بحلت
0: سواكم كلسكي حقه دي كليات أتيكي ولا مدرسة حقه هذي؟
1: من سوا مدرسة نجا أكو دي بنصر دي با أول ابتدائية لدرس كو دي با مدرسة بيت مهر حدر سماعتات دي با أمبتكو دراسة دي با أدرس كو أول مرة تشي دي بجندع أدرس كو 3 سنة دي با كمدرس كو أب لغة تقرايت مدرسين كم 3 سنة دي بمتكل أبيت ما أمبتيت ومقباي درجات بيت مهر شهيد إبراهيم عافا ديبا كم استاذتنا تقرايت نجا اكو يعني ديبا واصلكو ديبا 3 سنة ادرسكو يعني عزا دي بنصر كم بيداغوجي هيد نجا اكو ديب بيت نهرو ما انبتيتو مقباي درجات شهيد سعيد فرج ديبا شقل ليكو بهلتو
0: عزا شقل كم انبتكي من هماموس كم اتمامك بهلتو شقل كم انبتكي شقل كفوت اسير رهليكي دي مشك عليكي ومسؤوليتكم وصفوتها زيادة شرح من تايدينا
1: حقو ساوا كما أقلب لك عالكو دي بعصر كلا فصل بيرناي حصة حساب نقاكو دي بساوا أقدم عالكو مثل لنا إلى اتحاد الشباب شغل بهلتو أزا دي بساوا دي بليكو حتى لا حزي عالكو حاجات أكيد بس ندمدبكو أزي بس دراسة شند أتممكو اللي يطلع على دي بساوا سيرتيفيكيت ندمسيكو هماموس قل ادرس كل سنة هماموس ندرسكو مثل لاي كوليج مثل لي بزح اللي القب دي بيثبت على هماموس كل سنة ندرسكو بويا قلت مدبت على برنامج وكما قل اللي ودع لكو سيرتيفيكيت ندمسيكو هماموس نوس اللي ودينا ناي وحود وقت قلو درسكو دي بساوا بهلتو ابونا يعني دي بوزارة التعليم مدبكو بهلتو وزارة التعليم دي بقندع دي بقى ابتدائيات مدرسة لدرس كو دي بقى كم معلمتنا تقرنيان دقا اكو دي بقى انبات كو بحلت
0: دي بقى النشاطات كم ناي كادر لمهسل كمان مشتعلكي اللي دي بحياتك مساديكي
1: دراسة ناي كادر انا من ساوان دفن تيكو يرئيوني دي بنقفة انا درسكو مثل 20 وسوس زور بحلتو ازا دي بنقفة كل الحياة لدي بهلا من عصر شغل دمت لا تفنات أشكال منه ما أنت لا تفنات عمر منه دي من دمت إيكا لا تفنات ناي حياة التجربة لو دي بو قدام دي بده حد نتأكب كا دي بلا وقت لمسل تتجمع كنا لا دراسات لا تودد دي بو دي بلا تكسبه بزحته أزاي من ملوك دولة دمت إيكا سك من برا لما تأو على مسلنا ملوك دولة دمت إيكا دي بنات كتجارب قد حد اللي تودد دي بالليكا بزح دراسة انت تكسب منه مبري هما دي مسير حياة لا حالة فو وكف على منه كمال دي بس اولا اللي تودي دي بنقفة كمان بزح دراسكم منه بحلت
0: كما انت اذا دي بشغل له ليك دي بو او قدم اللامان دي بمتكل ابيت شكك كمسال عالكي تحبرينا عالكي ازولت انسايت من عدا بران دفقرت دول شاك ايه مما تاكل صادفة منا تجارب نايك بهلتو
1: كم انسيت اول من عد برا ندفقر كشغل هاو قروم ندينا فهمناه قلنا نفسنا كمان تطويرتو كل مرة حنت عد كشك انت حاو دي بالليكا بزوح الوديكا لكن من عد كبرا شك دي بالليكا بزوح قلنا نفسك لا تتأور دي بحاجات شك بهلتو من نشغل كدول الودي دول أتمامك بعد حاجات كنت تدرس بعد قلت رأي أزا أنا متكل أبيتها بيساتش بزوح كسبكو حتى من نقول كسبكو لغة تقرأي

0: دي بعائلته يعني تعائلات مثلا درست أن سايت قبت من قبل حقه هديت من قبل هتا وبأسا وأجني عائلة تكون يكون هذا مدور دي بعائلة ذاته دي بحياتها ليت عندي قبل دي بعائلة ما دور به فقل عائلة هي مدور توده
1: لعب دور نايات نايلة أمتو أزين ديبا كا ديبا نايلة جنيت عبايات لقبا وديبا نايلة بيت نايلة عائلات مصدار نسأت لقبا ناس طبعا مصدار ناس ديب عائلاته لكن لأسي لأنسيد ديبو الليت أو لأم ديبو الليت لازم تتقامة مثله كنا حقوة دينا ديب عائلتنا كنا نقل لسادفة نات كنا حقوق أنا كنا نقل لقباته بزح اللي لا توده ليت أزي دي بقى عائلة لأسيد دارست حقوق بات لعب مستار ولعب على هتا اللي توديو بزح منا ناس لوديو بالاتو ناس كم اللي لا رأي لقرب لأي لما تسقله لكن لرأي اللي تودين لا دارست أن سيدتا بالات هذا دي بقى عائلة عبدور لبا لا دارست أن سيدتا
2: عائلتنا سهل حد
1: ايوه سهل حد قبلي ولا دي بدراستهم لسد يوم امامتا ولا دي بلا لقي شوبو اقبو لسد يوم امامتا لا لا قول له رؤو اللي نايلة امامتو بعدت
0: عائلة دارست حوي هلت مجتمع دارسي هلاني هذا العائلة حقو دارست قد تقبأ او كاملت قد تقبأ قبت من قبه هني اللي توم دارسان بلق بقو ومسل اجني توم بهلت وبليتو مجتمع هنا مجتمع دارس للك بهد ثبت اللي دورنا إلى لولت أن سايت حقوي درست لعائلة كاملة يكون عائلة كاملة بتعليم حقوي هليت هنا مجتمع كامل بتعليم يهلان بهلتو فلدوره هنا دي باللي كفوت تبلي
1: أبعبي هو لمجتمع فازع قبل فزاعتنا المجتمع لتودنين دورنا أن سيدتو بهلتو أبا عائلات لتتكون دولة لأنبلا لنا العائلات لأمنا يا حقو دارست قبت حقو فاهمت وفازعت قبت قل كل لما تسمى تاكل أفزاعت لتريو بهلتو ولا لا ما تسألم تسمى تاكل لأم فازعت حقو قبت وقل كل عند أريمة تحسب وعند أريمة ترقى حقو قبت لا ديبا ولا منا نعيش عائلات دامبتنا سك دولات نريد بلينا سك لمجتمع نريد بلينا فازع قبل بهلتو إذا لعب بيتي هنا تتحزد دي بالوقت اللي هنا فزعته فزعت حقول لي تقول كل لما تسكى ما تاكل أبلا قل قل لب جو واجبه اللي تودي قلوب بهلتو إذا لعب بيت فزعته ولا مجتمع فازع قبل بهلتو
0: إذا مجتمع عند أم بالنوس ومجتمع من مجتمع لتفناته دي بأرتريا أذرينا من قبل سرنا شعب أرتريا أو تقريبا أوالد أنساتا كهتاني درسها من قبل تناينا تناي مجتمع أرتريا ما مجتمع قلق بقت بهلت
1: أهم شيء كله لأن بلع الناتو لأن سيد حق دارسات قوات كله كامل تبهلتو كله كمل قلو تحسب قلي قسق كالغدر أزاي سر أوالد أنسات أنا بلدي بلينا لأن أوالد أنسات فازعات ودارسات وبرنامج لقى الشاحة وقبايا لدولة بنيت وحلتو هذا دي بقى آخر تطوير بس حنا لينا قلنا بل نقدر مثل بعداد دول قلنا الجاقر أبلا مثلنا الود بنا لكن نحنا نوصنا ناتنا عادات ولا مد بنا أبا عاداتنا ولا مدنا قلوا ند حشمنا وقلوا لا مثلنا قيس ولا لعوتنا عند ناس أنا منه لأن سيد اللي كله لسر نايلة مجتمع عن سيد حق قبلت إلا سر نايلة أن بلنا لينا دارسات وقلا دور نايلة ولا تبعن ديبان عين اللي قلا اللي بداياه يعني عبدور بديبان بحلت
0: والدين مقابل تعليم عن سيد لو بهم تعادات دنقور لأنبلو بحلتو ابقى فوق قلوا هاجي هو بهم قلني بل نقدر
1: وأول دي باللي مجتمعنا دور لا لا أنسات لا اللي ودي أول أبعبي هو اللي محبر وطن أوالد أنسات اللي أوالد أنسات اللي مسلمة محبر وطن شباب ودرس أرتريا هلا وقلهم قل اللي لا ديلة حزي لمدنا هنا العلاق الأوالد أنسات لأزي دي بالوقت اللي دارقة ما بزحسي هلان قلنا بقى نقدر أبلا هلينا دي بوقت قولت أنسيت لا لعزي لما دي هلا قناني بدير كشبا والد أنسات بلعنا طرفات دي بالوقت اللي دارقة دي با تحت درجته بس حا والد انسات اللي هتن كم هتن كمان محبرة وهتن كمان بزح قد ما يدي بو تن شقايا دي بو وبزح ادرسه يبو اذا دي بالوقت اللي نرى دي بلينا دحن الله بزح لا ولد انسيت لا الازيه لا بتوني ودي بالدور عبلة للتليين المحبره والد انسات لما بلو لينا قل انسات ابكاتنا دراسات دي ولا دراسات ده حد جاي دي لصادفن دي بحياتن لفتح جلن اللي ما حبرته على طول هذا دي باللي تحت درجة ذكريا والد أنسات دي مدرجات بعض صحات اللي ولا دي با عائلة لواديات اللي لي دارسات أنسات اللي كفوه اللي دي مدرجات بعض صحية وكفوتن لحياتن قشب اللي قل للرأي بان بحلت
0: إذا والدين دي ولد أنسايت لبومتو دي بتعليم ولد أنسايت لبومتو فهم مثلا ناي منا برت هلا ناي رعيو هلا سبك وسقم هلا يمت كم كم هلا اللي تات مال السر يكوني يبقى تعليم ناي ولد أنسايت اللي تأكانون ده هلا لكن لازم تتحديو بكا دي بقول لي هاني ولا اللي مشاكل اللي من هلا الوالدين اللي دفعوا لهم تتحديات تضحيات كفوق اللي بقى ابو تبلي
1: دي باللي سبك وسقم لبيل كاهو دي بلا لعالكو دي مدرسة دي متكل عبيد ما بتيتو مقبيد درجتا أزل عد أبسبك وسقمتو للاودي يقصوني ما بزحوا لدرسانا دي ميتهم بينهم دي بند مزقو دي بلا قشو دي بعد سبت قرهبهم دي بترفو منهم لوالدين لدرسة لكن بينهم مزقو لأنه لو وقتنا إلى دراسة سبت أكلة أقل دراسة سبت بوم مزقو أزك إن حقوله في الجريت ناتونوسو مرت دهور قبي والدين كحق باكيه لو بين كم أقل درساي بين إن دقب أقل درس دي بيت لراعي لي على أبو لراقب لي على أبو درساي ووالدين لبو لراقب والدين لبو بزح فرق ترى أديبو بحالته يمكن أول هاي فصل كمان رأي دي بلينا الأول هاي فصل حق والداي ده لأكيا دي بكدي بدراسة نوسك نوسو بينه إن دقب بينه إن تكونا حق ما تيكا بزح فرق بو هذا دي باللي واردين دور قلت لها ولا بوم دي بس كل لا شقو ولا الودو قل عابيوتنا إلى جناتو بحلتو هذا دي باللي لو قطة دراسة اللي قلي لك بقى مثل أجنيتنا دراستهم لأخلا دي بوقت ندمتو أجنيتهم قل لدرسو بوم قل في قريتنا إلى دراسة كمان ولا قل لها والد أنسات ريان دي بلينا عدنا كن اللو حاوية كن حاوية دي تسابتكو ما أسام دي بل بينا كونا ملينا كوانا هلينا البلوكا دي بلو بزح اللي تودى منهم بحلتو هذا اللي سبك وساقم دي بدرسة لك با ولا دي با والد أنسات قل رفعت حوان بزح اللي ودين لو لهسل الله بحلتو هذا اللي والدين دي بل اندفاز عو درساهم أجنيتهم دي بوقت دراستهم دي بعدهم من دمتسو دي با من قروب دراسة لركبو دي بو أكان دي بل دمتسو أجنيتهم قل درسو بل اللي اتفانا بحلتو
0: من تجربتك انت من درسي تاو عالكي وزي انت درسك مهليكي اللي نوصو لهدفنا لمسلك نودي لهلينا مقابلات ما هتوتو سبب درسكو انا تلا درجة تلا بس حكوت بالهليك بحلتو هذا الفعل اللي ترئيته بحلتو فكم سليكي انت اذا كم مثل قبل هالليك أقلم كاجليرة أو تبل هالليك دي باللي مرأي بك
1: لو لدرست ولا تنسيت دي بعائلة دي بكل دور بدي بها دي بعائلة تلقبا ولا دي با مجتمع تلقبا ولا دي بدولة تلقبا عب الدور با أنسيت رأينا من قبل دي بكل لا التحساس بنا تفايحته دي حتى عائلة اللي هو عند أسبابات لتحسبي قبلتنا حق دارسات قبلت بعد أولا بعائلة دي بحنتي هالليت ديبا مصدرنا الى حياه لنا سوى لقبا ولا ديبي لو الدو اللي بزح اللي تودي من عائله عند حلفت كمان دي جيرانه لا تتعدى دي بوقت هلا دي بجيرانه اي دي قبا حاجه والولد انسيت اللي لو ودها قريت تتهاجي ولا دي مجتمع دي بقبي ولا دي انت حلف دي بالليت اي حاجه دي تعجب بها قريت بليس لا تهيبتا فازعت او دارست ولد انسيت ام بلدي بلينا بالتو ازل دورنا ولد انسيت او دارست ولد انسيت دي بعائله بس لت كم كم يقباني من عائله دي بمجتمع دي بمجتمع من مجتمع دي بدوله من تحت ان انبتت السكل على افزعت لا تشكي ولد يبا عائلات كمان ابرؤوا الى ترئيوته بالتو كمل بدير لاب العلكو لا دارست ام لا بدي بعائلات ولي دارست ام لا بدي بعائلات عب فرق بدي بون بالتو ولدي بدراسات بس دي قبا ولدي بقى مصدرنا الى حياتنا الى عائلات كمان بزح فرق ترى إيه. قل مثل ولا ما هيتنا سلادن ده كبتت قل لها سلاد كفن ده ديت كم تم راح دي بعائل اللي تامرنا حق اي درسات ولد درسات حق قبت ولا حوت تقبل لسلادي عدد شهر عدد دكا لاي سلادي لا تمتادي بوقت دي بقى تم راح تقدر يوم كن قيديت فجر كن قيديت فجر لها كن قيديت ازي دي بقى ام روحوتنا العائلات كمان عبو دور بدي بقى بعلت
0: هذا من اعتان بك تعليم كل دول اللي تخلصني فرصتك قدام فرصتك بقى من قبل ما من الله اللي يقول وسك سنيته هذا انت كم معلمة خديجة ما اهتم بك دي بتعليم متوسكي ولا تحزي او اللي تان
1: ايوه هذا اللي بقى صحت دي اللي كو درجات قال لي انا بعد انا اتصبر بهلتهم دي كلية عد قيح كوليج أتيكو عالكو أبغريد قلو ده بحلتو اللي باكت اللي عند اللوا ده قلية قروم قل أبغريد قلو ده نيات بدي بيه بحلتو ومسلومة أي حاجة دي مجتمعنا لقبي وقل أوالد أنسات قل أوالد أنسات لفازع حاجات ندو ديكو يعني دي بلقى بأم مناسبات أب سمان مارس لك با ولا أب لتفناتا مناسبات أوالد أنسات إلا أنا دبا صحت اللي كو درجة ومنو والعل قلب صحة الاتفاني الودة بهلاتو ولعب على أنا تصبر بكت قلية بهلاتو لا أبغريد وديو اللي كو بكت دراسة نركب كو دي بلا على الدرجة قلب صح الودة
0: أزيما أنت بيبعد نشاطات كمنا محبروت أن شباب ودرسة أرتريا لمسل وبعد نشاطات كمان نشتي بسبت اللي هنا توضح من تايبينا
1: أيوة دي محور وطن شباب ودرس أرتيا من درس يتسامنا فصل دي بليكو أنا دي بمحبر عبيكو بحلتو سكل الله يعني دي بليكو ولا دي بهقدف كمان أما دي بكلنا أنا شارك أب لباز حان رأي دي بلينا دي بمحبر وطن شباب ودرس أرتيا كمناتهم منا مبزح قدام نوصل منا دي بوزارة التعليم دي بولا الأمر اللي بزح بهلتو دي بنات فناته توم لو ودو برنامجات لازم اللي يكو بهلتو كم دي با شغل اللي ودو مثل لا حلفتن أسان زوباتات لقبو ولا أكهتنا إلى شغل مثلهم دك أكو دي بنات فناته حاجات أخدم ومبزحو توم لو ودو دي بأفزعوتنا شباب ودرساتو بهلتو دي باللي أنا عبد دور التلهي دي بلات فنات عاد دي باللي مديرياتنا لقبا ودي بزوبانا دي بلات فنات عاد مسلوم دقيسكو لا تحزي أفزعود كل شباب دي بخدم مسلوم بلد
0: دي بدون قوبة قلتي بلا لا تحزي هليت من قبل والد عنسات قل دراسة كم سلبا زياد ووالدين قل لي دو كم سلبهم
1: دي بدون قوبة كم أنسيت أقول كلنا أنسات كم مقلوم بالعنا أنسيت حق درست من تحت نبتنا منا عائلتا دي بمجتمع من مجتمع دي بدولة لعب دور لتتلا أنسيتا ككلاتنا إلا دولة كلاتنا بزح خدمة تحت زمنينا ليت كم أنسات يعني عند درسنا وقل لي دارسات حواتنا ودي بيت لله مدرسة الأكارم هي حواتنا عند أفقرية بيت عند أفقرية هنقل دراسة واللي بكت لحكومة فاتحته لليت كله قلت نفع عبو كله قلت دريس وادرسوتو اي مجتمع دارس حقو قبال لدولات ما قد تتطور تقدر بهلتو زي دي بيتي نقسيني ندرس نفهم عائلتنا نتطور ولا ولدنا ولكن تهدينا ندبينا دي بيتي نقسيني ندفقرنا ندرس ولا قدام باصح على درجات ولا لا على درجات قلنا بصحياني كل اللي نيدق بالبهلتو
0: كويس معلمة خديجة أحمد اللي توضح لي سبت هبكينا قلنا حمدك انفتي وان شاء الله كمان حاري تبقى لنا مثل الرئيس لانه الرئيس اللي زياد كل دول توضح واتفازعت للعتحزي وقار سبت قبقى قال امعل كمان مثلكي اللي تواجهنا كمسل اللي مثل مقابلات قلني دي وقل كيما ان شاء الله كما تمنيتكي دي منها اللي كيا درجة دي بعد الدرجة ندوق الكيا من حديث قلنا تواجه سيد عباي بنا ولا مقابلة الله سبت وديكم سلنا ما قلنا حمدك انفت بهلتو حيسام ما تقبلتنا مثل معلمة خديجة أحمد لودينها مقابلة تلا تامت هليت ما متابعتكم محمد وبعد برنامج أسك نتري دحن وسلامة قبل كلنا.

0: كتم عسب نلعل كل التميتين سبعا زيقاتات مطبحة حبل عيني أكايدوم حالا في هاقراوي مدب مكوت سارعورت عطو آلم زكاريا ساب زهاب حبريتا بهاقر رجا وشتش دوشة أوارح كل التشحن شعة تميتين عسران حموشتن مطبحة حبل عيني كم التخايدة بمتكاس زياب عسب زي التخايدة أكالن مغطسلتان ناتو كم زخونة قليتهم أب هوسبيتال برهان عيني كيلا مطبحتي دكتور إيوب بيان بوغنو أب زباد وباو كيح بحري بملكع وفر مطبحة حبل عيني كايد إزن خال أجزية كم زخونة بمتكاس سالا متحب بار أب تزوبا زنطفو موياويانن أما حدرتن اتمدب عوت كم زنبرة أبريهم ميديكال دايركتر هوسبيتال عسب أتو حسن عال بوغنو أقدمو أب أربعتي أنو زوباتات أب حمسان كليتن عادتات دهساس كم تقبر بمحبار بمسرات تدهساس بغليلو زفو وسمامات عيني نزيت أنحم مدهانيتن من نتر عينن كم التعدلة نتم مطبحة زاد اليوم دما قطرات وهيبوهم كم زتنحة حبيرهم اتو هوسبيتال عتيق وزلو مسارحيتاتن مشارخت اكلات زقبروا مدققافن اب معوات نايت مدب عزوز ابركتو كم زنبرون اتو حسن ارديوم مطبحت استقبرون لهم زيقاتات بقديوم قدمنا صنت اغلغلو تحكمنا عين المركاب نزقبروا زنبرو نويحك عزون وصايتاتون بمذكر ابزوان بزيكاتي اب ككبابي ام زرخبو وزلو سرو اغلغلو طعنا بملكع وفرن بنصان اغلغلو مطبحت عين المركابم افويتا كم زفطرلهم ابريهام
1: ኣብ ንኡዞባ ከርክበት ካብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ንምዕቃብን ንምስሳን ዝካየድ ዘሎ ቁፅፅራዊ ስራሕ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ትረክቦ ተሓቢሩ ሓላፊ ቁፅፅራ ግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ መሓመድ ዓብደላን የርና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ምስፋሕ ሕርሻዊ ንጥፈታትን ዓይነት መነባብሮ ሕብረተሰብ እንተተሓሒዙ መጠን ዝቕረፁ ኣግራብ ልዕሉ እኳ እንተኾነ መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ውሕሉላ ጠቃቅማ ሃብቲ ገረብን ኣገዳስነት ምግራብን ብምዕባይ ግና መጠን ብርሰት ከም ዝነከየ ተርእዮ እንስሳ ዘገዳም ድማ ከም ዝሰሰነ ኣረዲኦም ሰገን ገታ ዒው ኢራብን መፍለስን ብብዝሒ ካብ ዝረኣዩ እንስሳታት ዘገዳም ብምዃኖም ከይህደኑ ድማ ልዑል ቁፅፅር ከም ዝግበር ዝጠቐሰ ኣቶ መሓመድ ምስ ምህናፅ ዴጋ ከርክበት ቁፅሪ እንስሳታት ዘገዳምን ኣዕዋፍን ከም ዝወሰኸ ብምሕባር ኣብቲ ገረብ ንምስሳን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሂምቦል ቀጨጭ 500 ሄክታር ንምሕዛእ መደብ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣቶ መሓመድ ዓብደላ መወዳእታ ብኣበላት ቁፅፅር ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ዝካየድ ንጥፈታት ንበይኑ ኣኻለ ስለ ዘይኮነ ነብሲ ወከፍ ዓዲ ኣቦ ገረብ ብምቁፃር ከባቢኣ ናይ ምሕላው ሓላፍነት ክትወስድ ኣተሓሳሲቦ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርግሐ ትካላት ጥዕና እናሰፍሐ ብትሕዝቶ ድማ ነማዕበላ ስለ ዝመፃ ኣገልግሎት ጥዕና ብዓይነትን መጠንን ከም ዝሰፍሐ ተገሊጹ ወኪል ኦሪና ናዝሬት በይን ንዘዳለወቶ ፀብጻብ እስቲፋኖስ ግርማይ ከቕርቦ እዩ
2: ኣብ ዞባ ማእከል ዝርግሐ ትካላት ጥዕና ብምስፋሕ ምዕሩይ ተጠቃምነት ንምርግጋፅ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ናፅነት ዝተኸየደ ፃዕሪ ዝምስከን ፍረ ከም እትረኽቦ ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና ኣቶ ተስፋይ ተስፋ ፅዮን ሓቢሮም ብደረጃ ዞባ ዞባዊ መወከስ ሆስፒታል ሓዝሓዝ 3 ኮማዊ ሆስፒታላት 7 ማእከላት ጥዕና 25 መደብራት ጥዕና ከምኡ ውን 2 ማእከላት መመርምሪ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብጠቕላላ 38 መንግስታውያን ከምኡውን 84 ብሕታውያን ትካላት ጥዕና ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ነቲ ኣገልግሎት ንምምዕባልን ንምስፋሕን ብዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ርእሲ እቲ ዝተዓጥቀ ዘመናዊ መሳርሒታት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን ዝተኣታተወ ኣገልግሎታትን ኣብ 225 ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ ኣገልግሎት ሕርሲ ክጅምርን ከሎም መደበር ጥዕና ዓዲ ሓወሻ ኣገልግሎት ሕርሲ ንምጅማር ምድላዋታ ከም ዝፃፈፈታ ነፂሮም ንኣገልግሎት ወለንታዊ መርመራ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብዝምልከት ድማ ኣብ ነፍሰ ጾራት እትሸፈነ 100 ሚእታዊት በፂሑ ከም ዘሎም መጠን መልከፍቲ ብደረጃ ዞባ ድማ ናብ ባዶ ነጥቢ 1 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ኣቶ ተስፋይ ገሊፆም ሓላፊ ኣህዱ ሓበሬታን ጎስጓስን ኣቶ ሃብተ ገብረ መስቀል ብወገኖም እወንታዊ ናይ ባህር ለውጢ ንምምፃእ ዝተኸየደ ጎስጓሳት ፅቡቅ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ምውጋድ ሃሳዊ ልምድታትን ምውሓስ ፅሬት ኣከባብን ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ናቲ ውፅኢት ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ሓላፊ ኣህዱ ኣከባብያዊ ጥዕና ኣቶ ኣብርሃም በላይ ድማ ከም ኣብ ዝመርሖ ሓበራዊ ፅሬት ብዕቱብ ሳላ ዝተሰርሐ ኣብ 991 ካብ 200ዊት ዘይሓልፍ ዝነበረ ሸፈነ ዓይኒ ምድሪ ኣብ 225 ናብ 89ዊት ከም ዝበረኸ ሓቢሮም
1: ቅነ ናፅነት ኣብያተ ትምህርቲ ንቕሓት ተምሃሮ ኣብ ሃገርን ሃገራውነትን ዝዕቢ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክስራሐሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣዋሃቲ ናይቲ ብደረጃ ንኡ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝካየድ ዘሎ መደባት ገሊፆም እዚ ብ11 ግንቦት ኣብ መዋእለ ህፃናት ዝተኸፍተ መደብ ክሳብ 17 ግንቦት ኣብ ኩለን ናይ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያት ትምህርቲ ይቕፅል ከም ዘሎ ወኪል ኤርና

مال البحر الأحمر. عمليات جراحية لعتامة العين في عصب. نجاح حماية الغطاء النباتي والحياة البرية في كركبت. في الأنباء العالمية وبضغط أمريكي، المتمردون ينسحبون من مواقع شرق الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد. وانطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أفاد فرع البنية التحتية الزراعية في إقليم شمال البحر الأحمر أنه تم خلال سنوات الاستقلال الماضية تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة المهمة في مجال البنية التحتية الزراعية بالإقليم. وأوضح مسؤول الفرع السيد سلمون ولد ميكائيل في تصريح لوكالة الأنباء أنه تم إنشاء قنوات لتحويل مجاري السيول في غولا غول تغطي أكثر من 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب تشييد منشآت مائية مختلفة السعة التخزينية تصل إجمالا إلى أكثر من 54 مليون متر مكعب. وبيّن أن هذه المشاريع شملت إنشاء 47 سدا صغيرا في مديرية نقفة بسعة تفوق 2.3 مليون متر مكعب، وسبعة سدود صغيرة في مديرية أفعبت بسعة تتجاوز مليون متر مكعب، إضافة إلى 15 سدا صغيرا في مديرية جندع بسعة تزيد على 700 ألف متر مكعب. كما تم إنشاء خزانات مياه في مديريتي قارورة وأدبحة بسعة تفوق 200 ألف متر مكعب. وأشار السيد سولومون إلى أن سد قحتيلاي الذي تصل سعته التخزينية إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب يعد كذلك من أبرز مشاريع البنية التحتية الزراعية في الإقليم، مؤكدا أن هذه المنشآت المائية تسهم بشكل كبير في توفير مياه الشرب للإنسان والثروة الحيوانية، إلى جانب الحد من انجراف التربة ودعم الاستقرار الزراعي. وفي ختام تصريحه أكد السيد سولومون أن مساهمة المواطنين وأفراد قوات الدفاع الإريترية في تنفيذ هذه المشاريع كانت كبيرة وفاعلة. أجرى مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر عمليات جراحية بالتعاون مع مستشفى برهان عيني لإزالة عتامة العين لأكثر من 270 مواطنا في مدينة عصب. وأوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى سيد ألم زكارياس إجراء 2925 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء على مستوى البلاد في غضون 6 أشهر، وأن العمليات الجراحية في عصب مواصلة لذلك. وقال الدكتور أيوب بيني وهو جراح في مستشفى برهان عيني أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء جراحة إزالة المياه البيضاء في إقليم جنوب البحر الأحمر، وأوضح أن البرنامج حقق نجاحا بفضل تعاون المهنيين والإداريين في البرنامج. وذكر المدير الطبي لمستشفى عصب السيد حسن علي إجراء مسح في 52 قرية في المديريات الأربعة للإقليم، وتم توزيع الأدوية والنظارات الطبية على المصابين بأمراض العيون التي يسهل علاجها، ومنح مواعيد لأولئك الذين يحتاجون إلى جراحة. وقال إن المعدات التي وفرها المستشفى ودعم الشركاء ساهما بشكل كبير في نجاح البرنامج. أعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية ارتياحهم لتلقيهم خدمات جراحة العيون المجانية بالإضافة إلى الخدمات الصحية العادية التي يتلقونها في منطقتهم، متذكرين الرحلة الطويلة والنفقات التي اضطروا إلى تحملها للحصول على خدمات علاج العيون قبل الاستقلال. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية كركبت تحقيق نتائج مرضية من جهود حماية الغطاء النباتي والحياة البرية. وأوضح مسؤول حراسة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد محمد عبد الله أنه بالرغم من ارتفاع عدد الأشجار المقطوعة بسبب توسع الأنشطة الزراعية ونمط حياة المجتمع، إلا أن معدل قطع الأشجار قد انخفض بسبب زيادة وعي المجتمع بأهمية التشجير وترشيد استهلاك الحطب. وقال إن النعام والغزلان بأنواعها المختلفة والحلوف هناك من بين أكثر أنواع الحيوانات البرية شيوعا، مضيفا أن عدد الحيوانات البرية والطيور قد ازداد مع بناء سد كركبت، ومشيرا إلى أن وجود خطة لتخصيص محمية في مساحة 500 هكتار في إدارة ضحيتهم بول قجج لإثراء موارد الأشجار. ودعا السيد محمد عبد الله كل قرية على تحمل مسؤولية حماية بيئتها من خلال تعيين مسؤول عن الأشجار، لأن الأنشطة التي يقوم بها موظف الغابات والحياة البرية وحدها لا تكفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. إنجازات بارزة في البنية التحتية الزراعية بإقليم شمال

أكد مسؤول فرع الصحة بالإقليم الأوسط السيد تسفايتس فاديون أن الجهود المبذولة خلال سنوات الاستقلال لتوسيع انتشار المؤسسات الصحية وضمان استفادة متوازنة من الخدمات الصحية حققت نتائج مشجعة ومثمرة. وأوضح أن الإقليم يضم حاليا مستشفى حاز المرجعي على مستوى الإقليم إلى جانب 3 مستشفيات أهلية و7 مراكز صحية و25 محطة صحية، فضلا عن مركزين لفحص فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات الصحية الحكومية إلى 38 مؤسسة، إضافة إلى 84 مؤسسة صحية خاصة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتطوير وتوسيع الخدمات الصحية شملت تزويد المؤسسات بالمعدات الحديثة وتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة، إضافة إلى إدخال خدمات صحية جديدة. وفي هذا الإطار بدأ المستشفى المجتمعي في غودايف تقديم خدمات الولادة خلال عام 2025، فيما استكملت محطة صحة عد حوشاه استعداداتها لافتتاح خدمة الولادة قريبا. وفيما يتعلق بخدمات الفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدس، أوضح السيد تسفاي أن نسبة التغطية وصلت وسط النساء الحوامل بلغت 100%، بينما انخفض معدل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم إلى 0.1%. من جانبه أوضح مسؤول وحدة الإعلام والتوعية السيد هابتا جبرمسكال أن حملات التوعية الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي حققت نتائج جيدة وأسهمت في الحد من العادات الضارة وتحسين مستوى النظافة البيئية. كما أشار مسؤول وحدة الصحة البيئية السيد أبراهام بلاي إلى أن العمل المكثف الذي تم تنفيذه في مجال النظافة المجتمعية أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية بخدمات المراحيض من أقل من 2% في عام 1991 إلى 89% في عام 2025. أكد القائمون على فعاليات أسبوع الاستقلال المدرسي الجاري على مستوى مديرية عالدقيح بالإقليم الجنوبي أهمية تكثيف العمل بهذه البرامج لما لها من دور كبير في تعزيز وعي الطلاب وترسيخ الروح الوطنية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء أن الفعاليات التي انطلقت في 11 مايو برياض الأطفال ستتواصل حتى 17 مايو الجاري في جميع مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأوضح مسؤول المدارس في مديرية عالدقيح الأستاذ بينة تسفاي أن هذه الفعاليات تتيح للطلبة فرصة التعرف على تاريخ الوطن وقيمه الوطنية من خلال المسابقات والأنشطة والعروض الفنية المختلفة، مؤكدا أن أهميته كبيرة في غرس المفاهيم الوطنية لدى الأجيال الناشئة. من جانبه أشار مدير مديرية عالدقيح سيد هبتايتس فازجي إلى أن الاستقلال هبة عظيمة تحققت بتضحيات جسيمة قدمها الشهداء، مؤكدا ضرورة تعزيز البرامج التي تساهم في ترسيخ معاني الاستقلال في نفوس الأطفال والطلبة نظرا لما تحمله من أثر توعوي وتربوي مهم. يقام أسبوع الاستقلال في عدد من المؤسسات التعليمية من بينها مدارس موسوبنا وفقرن السلام ومعم حازة ومدرسة عالدقيح الابتدائية وثانوية عالدقيح، إضافة إلى المدرستين المتوسطتين في قحيتو وعنابور. عقدت جمعية المرافق الخدمية السياحية سيمينارا في 12 مايو في أسمرة لأصحاب المرافق الخدمية حول سلامة الغذاء. وقال رئيس الجمعية السيد سولومون قرماي إن على أصحاب المرافق الخدمية عامة وأصحاب الفنادق والمطاعم والحانات خاصة التركيز على سلامة الغذاء والصحة العامة بدلا من الربح. وقدم أعضاء من وزارتي الزراعة والصحة شرحا في السيمينار حول سلامة الأغذية وخاصة اللحوم والحليب ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الأسماك والخضروات والفواكه. وذكر في السيمينار بأن 40% من الأمراض المعدية على الصعيد العالمي سببها الغذاء غير الآمن، ومن بين 600 مليون شخص يصابون بالمرض سنويا يموت 420 ألف شخص، بما في ذلك 30% من الأطفال دون السن الخامسة بسبب الغذاء الملوث. أفاد المهنيون بيانات علمية عن البكتيريا والاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها بعد تقديم معلومات مفصلة لمساعدة أصحاب الأعمال على استخدام معدات حفظ الطعام بشكل صحيح. ودعا مسؤول فرع الرخص التجارية ومراقبة المؤسسات السياحية في الإقليم الأوسط السيد تخليد قبر الأول أصحاب المرافق الخدمية إلى الاستفادة من التنوير المقدم في أنشطتهم اليومية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا.
على الصعيد العالمي انسحب مقاتلو حركة 23 من 23 من مارس المتمردة من واقع وبلدات عدة بشرق جمهورية الكونغو، وتراجعوا نحو مواقع محازية للحدود مع رواندا، وذلك بعد أيام من دعوات أمريكية إلى ضبط النفس واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها واشنطن في العام الماضي. وتم تأكيد الانسحاب من طرف الجيش الكونغولي ومسؤول في الحركة المتمردة. وقالت هذه المصادر إنه شمل بلدات عدة في مقاطعة جنوب كيفو الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا المتهمة بدعم المتمردين. يعد هذا الانسحاب هو أول تغيير ملموس في خريطة النفوذ على الميدان منذ أشهر. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الكونغولي أن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط عسكرية من الجيش وضغوط دبلوماسية من واشنطن. وكانت الحركة المسلحة قد شنت هجوما على مدينة أوفيرا المهمة استراتيجيا في شرق الكونغو في ديسمبر الماضي، ضاربة عرض الحائط باتفاق سلام وقع قبل ذلك بوقت قصير بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة أمريكية. أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي عابر للقارات الجديد في إطار جهود تحديث قواتها النووية، وهي تجربة أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد أيام من تصريحه بأن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها. وقال بوتين إن صاروخ سارمات النووي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم تطويره ليحل محل الصاروخ بويفودا السوفيتي القديم. وأفاد الرئيس الروسي هذا هو أقوى صاروخ في العالم، موضحا أن القوة الإجمالية للرؤوس الحربية القابلة للتوجيه بشكل منفصل تفوق بأكثر من 4 أضعاف أي نظير غربي. وأتلقى الرئيس بوتين تقريرا من قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرجيو كاراكايف تضمن عرضا لنتائج اختبار منظومة صواريخ سارمات، حيث أكد الأخير نجاح التجربة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الوفدين الصيني والأمريكي اجتمعا لإجراء محادثات تجارية في مطار إنشتون الدولي في كوريا الجنوبية. ووصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينيست إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم. ومن المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من القضايا تمهيدا للاجتماع المقرر انعقاده في يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين. وقال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بيونغ ومنتجات زراعية وطاقة أمريكية. في النبأ الأخير، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع الرئيس التاجيكي إمام علي رحمون في بكين حول العلاقات الثنائية. وأكد الشي أن توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الدائم بين الصين وطاجخستان سيجسد الثقة السياسية المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، وسيوفر ضمانة راسخة للصداقة الدائمة بينهما. وشدد الشي على ضرورة أن يتخذ الجانبان من بناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك وعالي الجودة محورا رئيسيا، وأن ينسقا استراتيجيات التنمية الخاصة بكل منهما، وأن يسهما في تحقيق أهداف التنمية لكل منهما. وأضاف شي أن على البلدين تعزيز الزخم الإيجابي للتعاون الاقتصادي والتجاري واستغلال إمكانات التعاون والعمل في الوقت نفسه على زيادة حجم ونوعية التجارة والاستثمار. سيداتي سادتي، لكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. إنجازات بارزة في البنية التحتية الزراعية بإقليم شمال البحر الأحمر. عمليات جراحية لعتامة العين في عصب. نجاح حماية الغطاء النباتي والحياة البرية في كركبة. بضغط أمريكي المتمردون ينسحبون من مواقع شرق الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد. وانطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية.
نهاية النشر. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عفوك ورداك سلمنا من بلاك، عفوك ورداك سلمنا من عصيانك، يا رب احفظنا واحفظ يا رب حسبك أهلك خالق السماوات والأرض. يا الله يا رب انت عافينا وانت شعب.
1: يما سلم ايه
0: مرحبا يا سلم
1: ايه ابو ترمي
0: صباح الخير.

0: شهر يما هو مسيناي تفطري اللي فطور حتى يوديك كبايتي تنسي
1: لا لا حبيبي انا شو بدي بقى قاعد مديت لك بس ما بيعرف تمشي فوالدي.

0: لو لسه قاعدين مرات يوم يا بنت نجاة نجاة
1: اها
0: يا بنت انا بدي اخر كيف فطرت شغل اللي قسمت مدرستك
1: انا ده يفطرني يما ابي انا افطر انا مش لقيت
0: انت ولد اللي بتعرفي قصه حتى من اللي قتلكيته مو هذول قديم مرات متاحات يعني
2: نجاة
1: ها موتو
2: كبت براق الله تكلس من راق قلب الاهل بيانا الا دقيف وقاست ريت وما تواداك ودت كل هلا اللي يلا بلاته ام كفت ارك قيسي من تبلك حقات ولك فطورة الصباح مش مار لبتي ولكن احد تلق ما تنسيني ما تقيني
0: منو دعمته جناها يا والدة دايما سمعت اني كنت ساكت على الهواء حق قيسة وتكاد يكون موت مهلين
2: كنت من بنت وضايا حق انا براك اريك ابنا
1: ما عزا يهيك يا قيسة مع التيمة اديك وانا الناس سبح عندك انا اتقى فطور كل كله اللي رداني عندك وانت بحت ريني لياك وكفا بلع
0: اصبحت فطروك اكبر كله ومسلا
3: شفاقي ما دكان قل نفتح شفاقي ابنا
1: بالعيد بالي عبيت كنت
3: مع القبي ونبرة بالعنبة ومن قلع الريوم ألبوه شو فاقدي ابن ليتا
1: خلاص يلا ما تقهو
4: لا لا ما تقهو كيف تقهو؟ كيف تقهو؟ كيف
1: تقهو؟ كيف تقهو؟ كيف تقهو؟ كيف تقهو؟ وحرفان سالم لقلي نبرة كميسة نحنك عوية ساعة
3: سنة وادا عذاب نبرة فجر سأل ومسؤول بني سالم وليه عذاب نبرة يفاتي حكايتي تأميرة أور شيك الجماعة سأليهم من جنازة وأنا برد صبحت أي من أنت أشافك بيلي صرّم أورو جنازة بيلو وصرّم أورو لكن نبرة بيلو نبرة احترامه من العال كله ده نبرة اللي بلعها لحفرة ما قل لحفرة يقدر بيلي ومتبه بس احترام نبرة قلنا عقب دي نبرة
4: ما كاتب يا عبدو

0: أسأل لها نجومة السفريت اللي تصنعها سفريت اللي مش أفكر فتحية
1: ميت نجاتي ديها قلب التبلوكة وديها تبلع عني
0: أنت كبري
1: وركي عني ديها
0: حداقي قلت تعزيت لكن قلب لعاتها لها
1: ميت مكي أو في يومكي نتحطوها ديكا باب ليه لقاتي لك مطبط كارفني لا لا يكون حرمة دميلة وشها
0: بس هزابي قلنا أفوكم متفتحي ولغمة شيكو ولغمة حالتي ما جمال وملاكي
2: مرحبا عليكم السلام
3: حمي سما سما ورأس رأو بيلو أرحب تفضل حماتك تفتيكا
4: حمات شو مشكلة تفتيني منت الأولى يا أبايكم اللي بولا جمال وتبي نبرد تفانيكم من الأجة تحبا
0: نسمع حماتك هذا اللي جمال
4: أنت كم حمات تنبيه ما أنا نسأل متقول لي الدرسة لنا مسلين وتحمات بتوارد على مش
0: على جمال هيجي إبراهيم نوراي سمعك هاجب ها؟
4: سامع أنا نبيلة
0: إبراهيم نوراي نبيلة مسلك من قدامكم يكو من وايكم ما أخجل نبيلة عزت مجتمعنا حمات قباب وسيد ماداي وشماتنا
4: أزين لك لكن تبهي المسلك أنا عادات بانيت أنا ما أولى زمان هنا
0: كعادات ولي حشم وعادات ولي الأمر مستقبل أنا وقتها
1: حانو أزين نايمة دكا من قدامكم من اللي رشمت كرار دول تاكل فرصت حتى اندل بلني اللي بيحمد شيء
3: انت سألف تقسر حمد من انت بزح كويمي انا سحق ابزحكا ولاد بزحت ولا لكن ديب دين واجب لا لتبهلال قلت امر من
4: يا اللي ذات يا زولي تسأل نبنا انا قروش بس سألني بس قروش حسب لني حتى لكن اكود من انا الا انس وعمار خير من حبتكم انا ابوه كربتكم سلطو امر بطن انا الى حماتش حتيت انا صار متقول يا راكب يا بس
0: سمعني حتى السودان وحتى دبي زي ما هي حتى سايت حنا لينا مره مثل قبا
3: حقا حق وما يتود اقلن قباك انا صار بزحت مشكله كير ابز لباس نبرة حق عرقي تحرس ما دليت واجب بدي
4: او لا لا السودان دي بالله هلا ما دير خارجه تعدل صح صح قلت بازح بالله لليت حتى ما دبيته رب لا تبطي هر انت تدينا والحج عليك من نقول لا لا مس القدر زمان هيك سميره لا اسال يا ليك
3: جمال عنده حتى لي بك انت دي بمس الكهل يا رب البارك لك سالم قلنا وسن دي لهدي نسيت قلك الا ما
4: مشكله انت حتى لي ولا اسال اسبل ممكن العزومات مسن ودي
1: حلو انت ميدو انس اللباس ولا هيك حال والله اللي لي تحال حنان وسامية من نتأمر ديوان سنيته يقرر حكا سنيته بالأوالة كبكي تيتي
4: ياو ياو أنا زبل لها رجال ولا تشكف فيني التفطرونة تلا تبطار لها
3: بس كلاساتا بسلنا جالس ولا تشاني رب عافية وعمر لها بني
4: آمين آمين آية بيت الله هاجر هاجر
5: بيك الوقت
4: وسكا يا هجو أي عالقي يا خدام دورا

0: te las hojas de la tesería. هلا مرحبا مرحبا ناري
1: مرحبا هاجر قفطت ما يوليكم نسيت عباية وعبدو كفو له
0: كلهم تمام لو الحمد لله انتم كفو ليكم ابصار ما ولدتو كفو له
1: الحمد لله هاجر حج بلا ودي كودي بكي صديق محوية من سودان قل لم تحت زيلا حكومة جمال قرورة قيس قبا مسلو حي ستر قبي
0: كجمال أسألك لكي
1: سنح لبيه أسألك قرورة تايكي بدال بقبي كسالة وسني وبركة لبن أبلا بر سودان مثل تحيسو حكومة يقيس جماعيه قل أسألك لنا
0: خلاص ده حنا دي فضور لنا لكن أسألك لكي مشكلة على بوي

0: ملا انت قلنا من تحرقات كميتو ما يلعب تحكى ولا طوارد كان نجيس
1: سن هرقوتي هليكو فهذا عليكو بس عذيبة انا وانت مستن نجيس وبونا نستينا وانت عارفنا حرا العصر نقان حلا دكا
0: يا خم عيال هذا قد تجيس منك اللي دكانك سامون ملوث الدواب العالكا زباين كتر وسعلا اللي وده اللي سلف دكانك فتح وديناك اقنا
1: لا مسالك مولاد اللي من قبل الاخيار ملوته اللي لهم فجك ونرجك هلينا اخياراته حكم ستل الله الدنيا تمتم على بها مسال العرب مبعله مسلكة لكل رجل عظيم له امر ابيله قرى كل اناس ترود سيد فدابيت اللي يتبعله.

0: الو محمد ريس،
1: مرحبا مرحبا مرحبا عمنا.
0: نحن سرفاري في الاصنام من هاي اللي قاعد مدرس.
1: انا قندع عليه قندع يوم قندع عليك عمي.
0: يا سلام خلاص معني قندع عليه انا والله تفهم اللي قاعد تصير عندي.
1: مرحبا مرحبا عمنا سنفالو كل كافل ماله يلحق ما تقرب المال حلاله.
0: كويس متصمصم.
1: كلاس مرحبا يبا ما تاكل لكم مرحبا بك
0: متصكس متصك.

0: بس تبقى قروع اخبارك
1: ما شاء الله
0: الحمد
1: لله
0: هذا مسك تمام
1: بس ما
0: عسك تمام انا تمام السلام عليكم السلام
2: عليكم حتى تمام انت تمام والله عمنا
1: يا سلام انا ما لبس من لبس
3: كمان كمان
0: تمام ما اللي يسمعني؟
1: أيوة.
0: قروش تحلقك
1: قروش؟ تمام يتحلق
0: الفرصة اللي لنا في أكبر من قبل بيتكلم مع الأكار إيكا باقيها قروش كبانك تكري
1: العونات اللي هديك أنت هي سبحان الله هذا دقلوا اللي يتحدقوا بانك أنتم لأجد بيت حلفنا
0: خلاص تمام كمان عشان دي بحتي لها مخزن حد زلينا
1: تمام
0: عشان بقى حتي لها نمسكك مخزن تعرفنا قدام وجيهنا
1: كويس
0: وهو مصرك
1: مرة واحد سنة اللي تقدر تقدر وتقدر
0: يلا تمام سلس بخاف ما تسعك الله سلس بخاف عبوش قبل حلفات أول ما تكباتن دي بكال تكباتن والعفش دي بتكري
1: أمنا كلا بكاهات والعفش بسلام دي بش عبازحة
0: بخافاش عبازحة سمعك اللي منو من قد قد بعد إلي أجمال بقول لهم تسعكاف تكباتو وتمخزن كري سمعك اللي حتى كده كدنا لك حتى المخزن تعرف قد البابا كهالي إلا بعلو مستير مستير أهم دي ما نهاية قروش ما عنده مشكلة إلا بيليكا النفع حتى مشكلة أربع بس أنت مستير من الدقاق هالله هذا لشاء الله تلاب شاف قلتك قد الرجع كمان قم مرحبا قد الرجع كمان قبي ألم دي بقول التصوف جماعات اللو تقول إجاه
1: لا لا لا لا لا أنا متقبل ليك أنا حمد ريس نوشي اللي يكون آميني ما هلا دي بكر ألم وجماعات دي بومنا لقيس أنا هلا يكون آمين مش أقول برامبر بالصيام اللي نمتها مادي خلاص مرحبا قلو جهوتو أزم اللي مال هيا هلا دي بقاحت يلاع اسمان لبولو دي بقل أتسلتو مخزن بو ما شاء الله مخزن عببو وترفعتو خلاص دي بقل
0: هلا أتسل دي بكر

0: هلو هلو، مرحبا، مع فانيا.
1: وين حبيبنا حبيبنا وصديقنا يا اخو فليك، اخبارك؟ ما لا اهلك يوم ما تنسى اخبار بأهلك بيت نبدأ. اقعدت الى اهلك؟ يا سلام يا سلام يا سلام بروم. ما لا احنا شويه تخدمنا نحد عن شويه مخزن نحد عن هذا مخزن كنكرور او العبيته ما شاء الله وحريتان من نعد طرف سبت قبا مخزن نحد اللي خدمنا. لا لا لا لا لا عفشنا من ناج فرح حتى ما لبك ما شاء الله وتبارك الله، والعفشنا كما أمر اللي فكر ويشتو وحاجات اللي فرها لموني، بس عفشنا دمن منه مشكلة طلب كان لا مخزننا يا كاج فرمنا على السبت قاع بحذينا حنا. مسألتنا قروش باو انت عمادي، مسألتنا قروش أبشر بشانهتنا حتى مشكلة دي ألب كان يبقى أبشركا. خلاص خلاص يبقى، بس حنا ربو كأمنا ملينا مخزننا جهز قلنا وقلنا نسير نخري مسألتنا يقولوش منا تفرح حتى لو كان بس كم أغلب يلاك. خلاص مرحبا مرحبا مرحبا إبا. مع السلامة. سمت مسألة ناس سنبين
2: أطمامنا أيوه. أنا أسمر أبي يست
1: قرو
2: أي مشكلة صادفتها كم أتسبني؟
1: خلاص مرحبا، حتى مشكلتي صادف إن شاء الله رب العالمين، هلا مشكلتي ينرئي وأكيد ينرئي رب، هلا قلنا خلاص يبقى مرحبا.

رب الباركك ساوى لمستقبلك ريكي فك تأودين هليك ساوى فك اقل ديما دايم دي بولاجي اقل حال فوتو سنة اب جديدة ادرسكيني علمكيني اند ابلعكي واستيكو مستقبلي بنيكي مستقبل علم مستقبل اسرة ساوى من يتهلي كوت امر نمسل سميرة ساوى فك بزحدي بيت حمدك ساوى وان شاء الله انت لا تحديو اقل اتمموت ان شاء الله.

0: تلس إني وانت انت تلس إني لا غير وانت انت تلس إني
1: ليه بدات من يهمك ولا بيني لا غير وانت انت تلس إني لا غير وانت انت تلس إني
2: انتات وشوك الناي حلوي حلويتو من اكله ملتح ما يندس هاديتو
3: يا خلي شامات وحلامات تعربو
2: الله حلمتي لكي اتحلمي اللي يكون انا يا اخ مدينه ساوه لمسلكت امرتني اقلى حمد عليكو مدينه حبن وحطر وتعليم ومدينه فتوه شامات
3: الله سلام مدرستكو فعلا
2: اخبار مدرستي لكي ما لا كورس دي بلاب لا نسانا ريكي هذا مرة سبت اسفتيا سن حافظ ليكو ديبا بس رايك لتوك لتنتيجة قلم تصوتو لازم
3: الله سالم قسيت تمكح ما تمكيح وضاقتو حرا نتيجة كان ديت رأيت تهاجي
2: ما تبلي ليكي اندي يتشك واندي يتقدم حكو تمكح كاتلو توضق انديكو كم سأل الناينا حكو الشكه ليكا افو كان دمال اكاتو لا تتمكح وحرا الناينا ملوولو مسلكي سلف كونفيدن اسلب هالمكحي يكوني
3: ازلي قليك تشغلت بالنت بيت كله ليكا من لا كونفيدنس لي قالو
2: انت متى تشاغل بكي كل كل قدام من قفر ريه هلا
3: من مين
2: قال لي تسكي له
3: لا كربا امان لو دي سكلو كرم من اللي كو
2: ابشرك ابشرك دحان انت حكو يسقل كيم دي كوليج ما نقول سكلتو تي ابشر مش كتا لو اسمعيني
0: بلاس لكي ايوه يا جماعه تتاكونوا لو برنامج نايمالي يبغوا نجلس
4: يلا
0: جسمش ديو

0: السلام عليكم ستل.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدم ولا يا رحبه.
0: بعد شامكو بعد بيتك بما أدم كلنا. دور إن الحلة ودور إن سانكا خلاص كربت التوع لام هنا.
1: بس.
2: الزايد بين.
0: شفقينا شفقينا. بالعيال إن ديري كورة دكان يفتح بيلنا. دكان دبو إن أنتو تأفياتكو يمت أنا.
1: ما معلو دارون دي لرا دكان مفتح. زيد عارفو جبنا ستو.
0: يا ري ناس وسيت من حتى عين ما تأمتم لولا أمانته. الناس تكذن تمسال السيتوت. والله اللي هجي هجي أمانته هجي واقعيته.
2: مستل اليوم امتحان شاما ترود كارينا هلا تردي يا ديك اتدقيتي تي دينا ما لي وداري انتيتو
1: دحنت الهليت مسلن رياح اذا سلفت فاتره مجبنا الصوت كل دولو يلا
2: ما شاء الله وتبارك الله ان نور قبي حق كل دولو يلا امتحان شاما تمي تبليني الا انت حريص سناته من حلم بلا سال باب شفي وقن حلم الشيء تاي تتكتي ولا تحاي سامت من أمات أبوها بدير وتأذي يبيلة يا ري ملاي نعب بالله سينا برامة تبتل نمور كوه أرحب الله بقبل

0: አጅር
1: አፍሽ
0: አምጻና አፍሽ አምጻና ሐሊብ አሲር ኮካ ፊኖ ኩሉ
1: ፊኖ ሰኖዴ ፈው ሐሊብ ደም ይተሐልፉን ኮካ አሲር ደም ረከቡ ላዝሚ ይባል
0: تمام انا امريكا اول باول بكم انا برت ليكم حظيكم جنب النبي
2: السلام عليكم السلام
0: يا مرحبا السلام
2: ما شاء الله
0: الحمد لله شكرا لكم هذا من نفس بطن تو بالذات انت ليك عمك وعلى يهودي ده كلنا
1: نازل
0: يلا خلاص بالاكيد بكيت
1: خلاص تمام متاخر لسنه
0: اول
1: هذا انا نقرا على ما يبلك
0: افكي نزلت قروش كاش حزين لتاجر
1: خلاص انا قال ما يبلك
0: عافيه ازغل بدي بكيت
1: خلاص
0: يلا تشاو

0: هذا ما ادري ممكن تقعد هاي تبلع هاي قلب ابكاها
1: لا لا ممكن تشوس بعد عرفت اللي
0: كنت احنا جتي تودي
1: حطيت والله أرجع حتى كان فتحنا أنا درس الدندا شفاف حقنا بس ما يجرنا نيجر
0: لا تبى الشاف قلت له إذا أكلت مسكت
2: بسم
0: الله ما شاء الله وتبارك الله أكلت مسكت تريه ليك ما شاء الله وتبارك الله حمار عيد أبا يتمثل حليبة وحساسة بجبر أنا وضعت تماطتك نيجر ولك
1: كليته ما شاء الله يا ريت الامتحان نجح حكمته امتحان لشام نجح حكمته هذا بسم الله نبلع
0: بدي
1: نادي كحتب
0: اذا كحتب
1: بسم الله بالهدف
0: جرب سون الكين وانسرت بلع الكحتب
1: هدف
0: بسم الله ايش ما له بك
1: بسم الله عندي عندي عندي بسم الله
0: ايش ما تبدير بدي تاك كني هلي طاحوك لو انا ما انت على السنات احنا قدم احنا تحاشمي هنا هيا نجاك ولكك
1: بسم الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم

0: سلمى سلام سلام لم علينا سمعي يوم لما قلت لي اعرفك وساديني تميلا
1: ميت بنصار الكبر فتاك حقب
2: ما تقبل لي هيك عواقلين انت سميت من الابياء حريم زول مسحت شقبه مسحت كلينا بلد
1: والله ما مسحت ركب منك
2: ما تركب منك بكل كنت تسال لي مسحت غيرك بط نفرك انك مسالي عاقل ولا بب بجيبه تعال ركب مسلك
1: هو الجمال فاتي هلا كم قبه تفتايبه فوق الحوت اللي تحزيك هم قبه هنا مشكلتي بونين اتامرك كذا
2: منط عليك هلا فتايا سليني تقول ام فرم نقج
1: هذا اللي بس قبلهم كسس
2: جننكم اسلمي بس اللي من بول لا كذا لا سر الانغوكي هتيرك بقى بس
1: ها نيت من كبابك هو جمال تو ناسيكم

0: سلامات الحمد لله
1: عين
0: كمير لخاص
1: بو
0: من شمك
1: نفتالي
0: نفتالي من
1: فيلم
0: كنيك في المهار نفتالي
1: شعيك في المهار هابزي وروح قنبات تبوق نزلا بنا هابزي مالان شيد مالان يارتران شيد ناسبورتي كله بحافيش حس نبرت نمت

سنة ولام و سنة واسيام ما حيسام و حيسات مستقبل التلفزيون الاريتريا من اللندات ليكو قل الله سعد دولي لحل الله اخبار كرقلكم كاكم ملمو درس اخبار بقلب در اتاقليم قبلت بحر كاياه دي بنية تحتيات حارس لالت حمد وراتات كم سل شاكات شرحا دي باقلي مقب مات ماتات خدمات عافية بجنسو من قبل

0: هو قياس كم سالفة يا حا شرحها. التأقلم قبلت بحر كيا هقل زياد كلمت وسبع مواطن عمليات انتهت قبعه. من أخبار كارج رئيس دونالد ترامب دي بشاينا ناي كلمل زيارة قليدة يوم المدينة بيجيناتا. فلبين وجابان تلو رحلة فرما ياهو اتفاق متبادل آلات عسكرية والتكنولوجيا من ما أنبطلت مس سنة تتمعالوكم سلاو على شرحيا. ناي دول رئيسة فنزويلا ديلاسي رودريغيز عداحن إدارة أمريكا قلت تتكركم سل إيد سامح واتحاد. من أرس أخبار دي بتفاصيله إتاقليم قبلت بحر قياح دي بنية تحتية حرس لالت حمد وراتات كم سل تسرقلات شرحا. صالح قمازي التفاصيل اللي قدمتم.
1: التعليم قبلة بحر كياح دي بحال في السنة وتات حريات دي بنية تحتية حارس لتحمد وراتات كم سرقلا من فرع بنية تحتية لتركبت حبري أتامرات مسؤول فرع عسيس سلمون والدة من كاير للرينا دي بها بها حبري زياد عصر 5000 هكتار للعمر جريف دي بقاد موتات كم شكا التكم سلوبة بعام زياد 5.4 مليون متر مكعب لتثبت لتفنات قياس لبو كزانات كم شكا شرحا وباساسل دي مديرتنا أفاز زياد كلين عطى السلس مليون متر مكعب لثبت 4.7 كزانات نايش دي مديرة فعبة زياد مليون متر مكعب لثبت كزانات نايش ودي مديرة قنداع زياد 700,000 متر مكعب لثبت 10.5 كزانات نايش دي مديرة قرورة ودوبها هي زياد كلمت 1000 متر مكعب لثبت كزانات كم شكا فما أسي سلمون داتلا زياد 5 مليون متر مكعب لثبت كزان قحتي لايما كفانا إلى بنية تحتية لا أغليمكم تندحبرا لشكا كزانات ماي دي بعد منوت عايان ماي سيتو الدان ونواي ورشيد التربت دور عبي قدم كملا أفهما الدنقوبة السيد سلمون دي وراتات بنية تحتيتنا إلى كزانات دور شعب وأنفرق والدفاع وقول كم على أكدا
0: حمدك صالح قمام دي باقلي مقب متمدات كدمات عافيته بجنس من قبو وقياس كم سلفايحات شرحا أزيمة عاش أسمان دار تقرير بقورة.
2: التعقلي مقب ما تمدد مؤسسات عافية عند فيحة للساوة ما تنفع قلة تأكد دي بحل فيها 3 أو 5 سنة حريت لقب أجهد لا تتحمد في القريت كم ركبت منه مسؤول فرع عافية السيد تسفاي تسفازون حبرام بدرجة أقليم إسبدالية مرجعية حزحس 3 إسبدالية معايا 7 مركز عافية 15 عيادة وكلوت مركز فحص HIV/AIDS بعام 3 أو 8 مؤسسات ناي حكومة و8 و4 ناي بحتة مؤسسات عافية كمسة الهلاية أبرها كدمات قل الدور والفي حبا قبط كسة رأس مال دي برأس لا عندك أي آلات دور ومقدرة الدم لأنبتا كدمات ديب سنة 2015 إسبدالية قضايف كدمات ولادة تنب ديب هليت عيادة عد حوشة كدمات ولادة تقل تنبت مداليت واديت كم هليت وادحا كدمات فحص HIV/AIDS إمراد هي ديب عمسي لورات ديب مت متايت وقلت كم سل هليت قياس عديه بدرجة أقليم ديب بح نقطة حتى متايت كم سل نقصد حبرام مسؤول فرع حبرة وأتفاز عد السيد هبتي قبر مسقل بجهتو تغيير طبيعة تقلمزة لا قبعات فازعوت في القريس سنة تتركب منكم هليت عند شرحة دي بأسرتو تعوادي دي راي وأدمنوت نظافة دوار ركبت لهليت عبوت في القريتو كمتا أبرهام مسؤول وحدة نظافة دوار السيد أبرهام بلايهي معايا دي بقى مرحة نظافة حبر بواجب سبت قدمة السنة 1999 من كلم إتايت لحلف لي على ما تنفع مسترحات السنة 1998 إتايت كمسال بازحة حبرا.
0: شكرا عاش أسمان التقليم قبلت بحر كيا حقل زياد كلمت وسبعة مواطنين عملية عطات كمسال قبعة تامرا زياد تفاصيل من محمد ريس محمد قلت ليتو.
3: التقليم قبلت بحر قياح إجل زياد كلمة وسبعة مواطن عمليات عنتات قبام ፈርዕ ዓፍየት ኣቕሊም ግብለት ባህር ቀያሕ ምስል እስብዳልት ብርሃን ዓይኒ እንተተዓወና ዲ መዲነት ዓሰብ እግሊዝያት ክልአ 107

0: ኣምዋጥን ዓመልያት ቅርሓትዕን ወዳግሎም መስኡል ወጠንያይ በርናምጅ መራቀባት ዓወር ሰይድ ኣለም ዘካርያስ ዲባህባያ ሓብሬ እቤ ደረጀት ወጠን ዲብቀባት ስስ ወርሕ 2925 ዓመልያት ቅርሓት ክምሰል ወዲ እንዳሓበራ ዲብዓ ሰብ ለገብአት ክፋል ኣተላላይ ናዩ ክምሰልቱ ሸርሓ እቲ ስብዳለት ብርሃን ዓይኒ በዓል መቕድረት ዓመልያት ዶክተር እዮብ በየነ ጀህቱ ዲበ ኣቕሊም ግብለት ባሕር ቀያሕ ብሸክል ፊራሮ ዓመልያት ቅርሓት እግል ካልኣይት ኢነት ገቢእ ክምሰልሃላ እንዳሓበራ ፍድል መዓውነት ዲበ ኣቕሊም ለሸቁ ሰብ ምህነት መስኡሊን እዳራት ለበርናምጅ ዕዉት ክምሰልዓላ ኣብርሃም መዲካል ዳይረክተር ስብዳለት ዓሰብ ሰይድ ሓሰን ዓሊ ብጀህቱ ቀደም እላ ዲበ 4 ሚድያት ሕምሳ ወኪል ደገጊት ታያን ክምሰል ገብኣ እንዳሓበራ እብኣሳስላ ታያን እብቀሊል ለልሳሪ ሕማም ዕንታት ላዕለ እግሎም ደዋ ወናዙር ክምሰል ተህየበው ለዓመልያት ለለትሓዝዮም ዕለት ክምሰል ተህየበው ሓበራ ልእስብዳልት ዕንዲ ቅቱል ህሌት ኣላት ወሰብ ሽርከት ለወደዋ መዓወነት ዲበ ሰርጋላ በርናምጅ ዶር ዓብዪ ክምሰል ዓለእግላ እሰይድ ሓሰን ኣፍህማ ዓመልያት ለገብአ እግሎም መዋጥኒን ብጀህቶም ቀደም ሕርየት ከደማት ሕክምና ዕንታት እግል ልርከቦ ገበይ ረያም ጎይሶ ወእረይ ከሳር ገብኦ ክምሰል ዓለው እንደ ዘክረው እትል ወክድሊ እምበላ ዲብድዋሮም እበረኩቡ ከደማት ዓፍየት ውእብሸክል ፊራሮም እብልሃ ላትትህየብ ክድማት ዓመልያት ዕንታት መርህዮ ክምሰል ረክበው ኣፍህመው
1: ሓምደካ መሓመድ ሬስ መሓመድ እትበት ከበር ዓመል በቅል እድንያይት ዓመል ዓፍየት በቅል ዲብ ሓን ደማነት ዓፍየት በቅል ኣሳስ ደማነት ነብረ እበትብል ስቅራት ዲብዮም ዓስር ክለማዮ እብ ደረጀት ወጠን ወዓለም እግል ሓምሰይቲ ኢናተዘከረት ዲበ መናሰበት መዲር ዓም ቅስም ከደማት ቀዋኒን ወመራቀበት ውዛረት ሓርስ ሰይድ ተክላብ ምስግና ዓቂብ ዓፍየት በቅል ዲብ ደማነት ነብረ ወመስኩበት እቅትሳድ እግድ ደለላት ሓዘጋር ክምሰልቲ እንዳሓበረ እባልዒን ውሕማማት እግል ትምፀእ ለትቀድር ብቆት እንደሸርሓ ምን ቀዳም ንእግንንሱ ለወጅብ ምስዳራት ክምሰልታያን ብሑስ ወቀሎት ፍሃም ወወራታት ሓርስ ሳብት እበት ወቀለት እግል ልትከደም እቲ ክምሰል ወጅበት ፋቀዳ ሓርስ ኤርትርያ እግዳ ዲብ እክል ሓምሌ ወፈዋኪ ሰበለተን ክብላ ገብ ኣሕማም ሓዲስ ወባልዒን ዶለይት መጽእ ዲብ እቅትሳድ ወጠን ወመራበረ ሸዓብ ደረር እግል ለእጅረ ሰበት ቀድር ምን ቀዳሙ እግል ልትከራዕ ክልኩል ብቅል ለከስስ ሃለዮት ወኣደቃበ ኣላት ዓፍየት ብቅል ወመቃይስ ደረጃት ልኢጸንሕ ምኑ ሊል ጸናሕ ምን ዋቃይ ሰበቱ ሕኩመት ኤርትርያ ክልኩል በከስስ ኣዋጅ 1056 ፋስል 2000 ወስስ እንዳፍገረት ሸቀብ ክምሰል ህሌት ኣፍሃማ ወኪለት መነዘመት ናብራ ወሓርስ ዲብ ኤርትርያ ሚስ ኣሪኤላ ግሊኒ እብ ጀሃታ ሓርስ ታክያት መናበረ ሸዓብ እቅትሳድ ወበቀት ደማነት ነብራ ላብት ኤርትርያ ደማነት ዓፍየት ብቅል ኣውለውየት ምን ኣውለውያት እስትራቴጂያተ ክምስል ትሸርሐት እታ እንደ ኣትሌት ኣከዶት ድሓን ብቅል በዳ ፈርያት ዘሪእ ከምሰነውክ እንደ ሓበረት ኣከዶት ደማን ብቅል ኣድመኖት ንዛም ፈርያት ሰበቱ መንጎፎ ተጃረትማ ከምሰል ካልቅ ዋምን ሕማማት ወባልዒን ማዓደይ ሕዱድ ከምሰል ኣድሕን ወድሓት ተመናሰበት ድሓን ብቅል ፍሃም ነቃስ ድሓን ዲብ ኣከዶት ደማነት ነብራ ዕጨይ ወመንጎፎ ብቅል ብዙሕ ለልትርአ ሕማማት ወባልዒን ዲብ ዓድና ወቃረትና ለልብል ውራቅ እብሰብ መቕደረት ቀደማ ወተሃደገቱ እት ምደርየት ከርከበት ረዘቀጨይ ውሕዋናት ከደን እግል ልትዓቀብ ወልብዛሕ ትገብል ሕሌት ወራት ዓቅቢት ፍገሪት ሰኔት ከምሰል ትረከበት ምና ትሓበረ መስኡል ወራታት ዓቂብ ጨይ ውሕዋናት ከደን ኣሰይድ መሓመድ ዓብደላ ግሌሪና ዲበል ሓባይ ሓብረ ምስል ዓፊሖት ምድር ቀሪም ወመናበረት መሽተማዕ በገይስ ቅያስላ ልትባተክ ለሃላ ዕጨይ ብዙሕ ምንማቱ ፍሃም ሸዓብ ዲብ ኣግቡይ ማትናፋ ርዝቅ ዕጨይ ወኣትሓዘዮቱ ሰበት ዜዳ ከራብ ዕጨይማ ክምሰል ናቕሰት ውሕዋናት ከደንህየ ክምሰል በርከታ ኣፍሃማ ከረሰገን ገታ ኣየው ኣራብ ወሓረውያታት እብዝሒ ምና ልትርኢ ሕዋናት ከደን ክምሰልቱ من عياه يا مراقبت كم سل قب قلولا شرح السيد محمد عبد الله مثل ما تشقى كزان كركبت عدد حيوانات كدن وسرير كم سل وسكا دي بالحبر رزق عشاي اقل بركت دي بدا حيات حمبول كاچاچا 300 هكتار اقل لتكتر ستات كم سل هلا شرحان السيد محمد عبد الله ديب دنقوبة أبا أنفار عقيبة رزق أشي وحيوانات كدن لا تقب ورات بينا كافية سبتيكون كل دقة أشيو إقل راقب أشيو لراقب وقلو نفر عند يا ماما مسؤولية إقل رفا أتم بهام سامن حرية ديب مدارس فهم درسة ديب وطن ووطنية لا تعب سبتة قبل توكلة تقل تقدم ديبا مهم غاركم سلتو مماك رحايلة بدرجة مديرية عدقايح قبل حلا برامج حرية شرحام اللي مال الحاصر حتى مايو بروضات لأنبتا برامج اسك يوم عصر 7 مايو ديب كلن مدارس من بتايت مقبيت وكالة الدرجة نايلة مديرية تقل تلالكم سلتو وكيلة وكالة أخبار من مديرية حبرت مسؤول مدارس مديرية الدقايح ممهر بين تصفاي لا سامن درسة بشكل جقرا فن وإفعادات تاريخ وسوالف لا ورسو إبا سبتا أهمية وكلكم سلطة أبرهام حرية قالية ومسؤولية لطرف حياب شهدانا كم سلطة الحبرة مديرة الدقايح السيد حبتاي تسفازجي بجهته ترجمة حرية ديب أجنيت ودرس زيادة ديب سبق قلتي قيس كنا لمسل مداليت تأثيرو قليل سبتيكون قل التلالكم سلب ودحام سامن حرية مدارس مديرية الدقايح من روضة سكالة الدرجة لا حلو درس شاركو ديب هلو حيسام وحيسات ما تقبلت حق ولا ما عديتيه بأخبار كارج قلقلكم تو ابدق ما نرحب بكم حيسام وحيسات رئيس دونالد ترامب ديب تشاينا نايكلم على زيارة قليدة يوم معل عصر 3 مايو مدينة بيجيناتا اتلا زيارة رئيس ترامب مصر رئيس شي جي بينغ ديب طورات علاقات دبلوماسية كل كليتا لا دول كم صلها الدقم أمور هلا لما فاهمات فنجا تشاينا وامريكا لا حل متع قرار اقل لهون دور سن كم صلت سامن نومال تشرح هلا بل اللي ما لا مير حد ديب ناي منطقة وعالم كدي وقد هي ديب متاكل فنجاقار مقباي مفقار صحاي اقل لهدوغو كم صل قدرو لتحبر رؤساء دونالد ترامب وشي جي بينغ دعا ما ديب قبلة كوريا عند أم حبرو هاد قام كمسل علو للذكرتوم

كحيسام وحيسات ما تقبلتنا بسبب حجر وكذا أخبار دي بلغت مم أرسو قلت قمقلكم التعليم قبلت بحر كياه دي بنية تحتيات حرس لالتحمد وراتات كمسل شاكات شرحان دي باقلي مقب متمدد قدمات عافية بجنس وقياس كم سل وصاكا توضحا اتاقليم قبلت بحر كياح قل زياد كلمة وسبع مواطن عمليات انتات كبام رئيس دونالد ترامب ديب تشاينا ناي كلام على زيارة قليدة يوم على مدينة بيجيناتا فلبين وجابان اتلوا رحلة فرمايه اتفاق متبادل آلات عسكرية تكنولوجي من نتمس سنة كم سل لأنبتاهو

0: راسو بحاهلي بدهو بدهو نزمت ورار قصمينهم
1: اتورار قرم مجمارو انتاي كم زمسل مريت كم افعنق يخصب مخانا نافلطي ابكن زولاولن زجاجون بنصارو كتب عنك ندر المخانو تغليصو نرسو فنان الرئسه تامانن تقنيتو نسراويتن حزبون فنان الرئسه تامانن تنزسن مريح اكل سلاز نبره اتقلب الزيبلو دانكيراس تغبرلو شاد شاورارن دحريو صعبو قال اتخاتلتي وراراتن تحمششوم طرايدي كوني كابزه تمكرو زبسته طري حيلي حزبوي گمبار تبغسو وسيدو گمبارنا لو افريسو نبات حركيت تحريم حرار ولا باصع اتنا عمتات الناس مع الصمما ان رايز عور عين تعلم كريان كسمعا تقسيبا حيدت شفاتو زي كنا نتصور على ما زلنا ارموشش حزبو گمبار مخنا امينا ازي وتيت نايتي ابدي زي مزلق شاد شاي ورارن كالوت فتنت مدرخات السرعه صنعتن اب ازيو تافافن فتانن اوان بغزياوي صقمات تدهيلكا كاب زحسكا يقنع مازن زي ملاين زي ملغاسن بناي غزا رسخا بوليتيكاوي حرنه تمرحكا ناي مخادن بحري زمصو دمر صنعاتيو ابلكاتي تشنشات ميتن سمانان شمونتن حزبو گمبارن ازنالو دمسيسو كتماف عابت بمحرر انصار مغزات ايتيوبيا وتحدراون بوليتيكاون نطفتات نا زياده خمص جميرو استراتيجياوي ربحاتات لستنقنقي غدائر تراب بوليتيكاون سلامون اغباب كفتح اقلبو عبيت حيالان منكستاتن كرواب تهاغراتن كخون ناي گدن كوينو بزحات انتلا عبيت حيلتات اورا حبرت سوفييت نبرن امريكان اريمو زي فلطو تگداسنت بزعبا غدائر ترا كريون مسمرحت ايرترا كرخون كما ياتون قربنتهم كر يجميرم كابز بمبغاس بتبغسو بريزيدنت جيمي كارتر امونغوز باو گمبارن ايتيوبيان ابشن چاتميتن سمانان چاتن ناي سلام زررب تجميرو ابززت السلام منغست ايتيوبيا نتين عمتات بسم ወንበዴታትን ወንበዴን ጽዋዕ ዘነበረ ህዝባዊ ግንባር ንፈለማ ጊዜ ኣብ ርክብ ኣትላንታ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኢሉ ከልዕሎ ተቐሲቦ ስትራቴጂያዊ ጥሙሓት ዓበይትን ኣሽቱን ሓይልታት ዘመዛበለ ውፅኢት ሓይልን ጽንዓትን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባርን ህዝብን ድማ እዩ ነይሩ ድምር ናይዚ ዘበገሶ ዘተ ሰላም ወላኳ ብወገን ፕረስደንት ጂሚ ካርተር

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المسهل بأبرز العناوين. إنجازات بارزة في البنية التحتية الزراعية بإقليم شمال البحر الأحمر. توسع ملحوظ في المؤسسات والخدمات الصحية بالإقليم الأوسط. عمليات جراحية لعتمة العين في عصب. بضغط أمريكي المتمردون ينسحبون من مواقع شرقي الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد. انطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد فرع البنية التحتية الزراعية في إقليم شمال البحر الأحمر أنه تم خلال سنوات الاستقلال الماضية تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة المهمة في مجال البنية التحتية الزراعية بالإقليم. وأوضح مسؤول الفرع السيد سلمون ولد ميكائيل في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أنه تم إنشاء قنوات لتحويل مجاري السيول في غولاغول تغطي أكثر من 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب تشييد منشآت مائية مختلفة السعات التخزينية تصل إجمالا إلى أكثر من 54 مليون متر مكعب. وبيّن أن هذه المشاريع شملت إنشاء 47 سدا صغيرا في مديرية نقفة بسعة تفوق 2.3 مليون متر مكعب، وسبع سدود صغيرة في مديرية أفعبت بسعة تتجاوز مليون متر مكعب، إضافة إلى 15 سدا صغيرا في مديرية جندع بسعة تزيد على 700 ألف متر مكعب. كما تم إنشاء خزانات مياه في مديريتي قرورة ودوبحة بسعة تفوق 200 ألف متر مكعب. وأشار السيد سلمون إلى أن سد قحطيلة الذي تصل سعته التخزينية إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب يعد كذلك من أبرز مشاريع البنية التحتية الزراعية في الإقليم، مؤكدا أن هذه المنشآت المائية تسهم بشكل كبير في توفير مياه الشرب للإنسان والثروة الحيوانية، إلى جانب الحد من انجراف التربة ودعم الاستقرار الزراعي. وفي ختام تصريحه أكد السيد سلمون أن مساهمة المواطنين وأفراد قوات الدفاع الإريترية في تنفيذ هذه المشاريع كانت كبيرة وفاعلة. أكد مسؤول فرع الصحة بالإقليم الأوسط السيد تسفاي تسفازيون أن الجهود المبذولة خلال سنوات الاستقلال لتوسيع انتشار المؤسسات الصحية وضمان استفادة متوازنة من الخدمات الصحية حققت نتائج مشجعة ومثمرة. وأوضح أن الإقليم يضم حاليا مستشفى حزحز المرجعي على مستوى الإقليم، إلى جانب ثلاث مستشفيات أهلية وسبع مراكز صحية و25 محطة صحية، فضلا عن مركزين لفحص فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات الصحية الحكومية إلى 38 مؤسسة، إضافة إلى 84 مؤسسة صحية خاصة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة لتطوير وتوسيع الخدمات الصحية شملت تزويد المؤسسات بالمعدات الحديثة وتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة، إضافة إلى إدخال خدمات صحية جديدة. وفي هذا الإطار بدأ المستشفى المجتمعي في غودايف تقديم خدمات الولادة خلال عام 2025، فيما استكملت محطة صحة عد حوشة استعداداتها لافتتاح خدمة الولادة قريبا. وفيما يتعلق بخدمات الفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز، أوضح السيد تسفاي أن نسبة التغطية وسط النساء الحوامل بلغت 100%، بينما انخفض معدل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم إلى 0.1%. من جانبها أوضح مسؤول وحدة الإعلام والتوعية السيد هابته قبر مسقل أن حملات التوعية الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي حققت نتائج جيدة وأسهمت في الحد من العادات الضارة وتحسين مستوى النظافة البيئية. كما أشار مسؤول وحدة الصحة البيئية سيد إبراهام بلاهي إلى أن العمل المكثف الذي تم تنفيذه في مجال النظافة المجتمعية أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية بخدمات المراحيض إلى أقل من 2% عام 1991 إلى 89% في عام 2025.
أجرى مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر عملية جراحية بالتعاون مع مستشفى نور العين لإزالة عتمة العين لأكثر من 270 مواطنا في مدينة عصب. وأوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى سيد ألم زكرياس إجراء 2925 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء على مستوى البلاد في غضون 6 أشهر، وإن العمليات الجراحية في عصب مواصلة لذلك. وقال الدكتور إيوب بياني وهو جراح في مستشفى نور العين إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء جراحة لإزالة المياه البيضاء في إقليم جنوب البحر الأحمر، وأوضح أن البرنامج حقق نجاحا بفضل تعاون المهنيين والإداريين في البرنامج. وذكر المدير الطبي لمستشفى عصب سيد حسن علي إجراء مسح في 52 قرية في المديريات الأربعة للإقليم، وتم توزيع الأدوية والنظارات الطبية على المصابين بأمراض العيون التي يسهل علاجها، ومنح مواعيد لأولئك الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية. وقال إن المعدات التي وفرها المستشفى ودعم الشركاء ساهما بشكل كبير في نجاح البرنامج. وأعرب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات الجراحية عن ارتياحهم لتلقيهم خدمات جراحة العيون المجانية بالإضافة إلى الخدمات الصحية العادية التي يتلقونها في منطقتهم، متذكرين الرحلة الطويلة والنفقات التي يضطر إلى تحملها للحصول على خدمات علاج العيون قبل الاستقلال. تم الاحتفال باليوم العالمي لصحة النبات للمرة الخامسة على مستوى البلاد والعالم يوم 12 من مايو تحت شعار ضمان صحة النبات أساس الأمن الغذائي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابة بوزارة الزراعة سيد خلاب مسكانة إن صحة النبات يلعب دورا هاما في الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وذكرها بضرورة القيام بالتدابير التي تسلط الضوء على المخاطر المحتملة للآفات والأمراض وتشجيع البحث العلمي والتوعية العامة والأنشطة الزراعية المستدامة. وقال إن الزراعة في إريتريا تعتمد بشكل أساسي على الحبوب والخضروات والفواكه، لذلك فإن حكومة إريتريا تعمل على توافر وتعزيز الأدوات والمعايير القانونية لصحة وحجر المحاصيل، وأصدرت لتحقيق ذلك المرسوم رقم 156 لعام 2006 بشأن حجر المحاصيل. وذكرت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة الفاو في إريتريا سيدة رئيلا جليني إن ضمان صحة النبات يمثل أولوية استراتيجية في إريتريا، حيث تشكل الزراعة العمود الفقري لمعيشة الناس والكفاءة الاقتصادية والأمن الغذائي. وأضافت إن ضمان السلامة البيولوجية للمحاصيل يقضي على هدر الإنتاج الزراعي، كما أن تحقيق صحة النبات يضمن سلاسة العملية الإنتاجية ويخلق تجارة آمنة ويقلل من التعرض للآفات والأمراض العابرة للحدود. وقدم الخبراء أوراقا بحثية حول سلامة المحاصيل وخطر أوجه القصور في السلامة لضمان الأمن الغذائي وسلامة الغابات والمحاصيل والأمراض والآفات الشائعة في البلاد والقارة وغيرها. أفادت مسؤولة التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة الأستاذة تعجس تمحاري إن عدد رياض الأطفال في الإقليم ازداد أكثر من 100 ضعف خلال 35 عاما من الاستقلال. وذكرت وجود 3 رياض أطفال فقط في مدينة كرن قبل عام 1991، ونتيجة لتضافر الجهود الحكومية والشعبية بعد الاستقلال توجد حاليا 304 من رياض الأطفال منتشرة في جميع أنحاء الإقليم. وأوضحت افتتاح 22 روضة أطفال في مديرية عتق الكليزان، و45 في أصمات، و45 في العبراد، و46 في قلب، و22 في هابرو، و38 في حقات، و25 في حلحل، و28 في حمل مالو، و33 في كرن. وأشارت إلى ازدياد عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس من 353 قبل الاستقلال إلى حوالي 19,000، كما ازداد عدد المعلمين من 13 إلى 1,220 بفضل ارتفاع أعداد رياض الأطفال. وقالت إن رياض الأطفال لها دور في كفاءة الطلاب ويجب خلق الأرضية لحصول كافة الأطفال على هذه الفرصة. وأوضحت بأن البرامج المستقبلية تشمل ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم التمهيدي لجميع الأطفال، وتنظيم دورات تدريبية منتظمة لمعلمي رياض الأطفال، وتوسيع برامج الإشراف التعليمي.
أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية كركبة تحقيق نتائج مرضية من جهود حماية الغطاء النباتي والحياة البرية. وأوضح مسؤول حراسة الغابات والحياة البرية في المديرية سيد محمد عبد الله، بالرغم من ارتفاع عدد الأشجار المقطوعة بسبب توسع الأنشطة الزراعية ونمط حياة المجتمع، إلا أن معدل قطع الأشجار قد انخفض بسبب زيادة وعي المجتمع بأهمية التشجير وترشيد استهلاك الحطب. وقال إن النعام والغزلان بأنواعها المختلفة والحلوف هناك من بين أكثر أنواع الحيوانات البرية شيوعاً، مضيفاً إن عدد الحيوانات البرية والطيور قد ازداد مع بناء سد كركبت، مشيراً إلى وجود خطة لتخصيص محمية في مساحة 500 هكتار في إدارة ضاحية هنبول قجج لإثراء موارد الأشجار. ودعا السيد محمد عبد الله كل قرية على تحمل مسؤولية حماية بيئتها من خلال تعيين مسؤول عن الأشجار، لأن الأنشطة التي يقوم بها موظفو الغابات والحياة البرية وحدها لا تكفي. نظم مكتب التعليم في إقليم عنسبة دورة تدريبية في نظام المعلومات ل115 مدير مدرسة ومسؤول تعليمي من المديريات لتمكين المدارس من تطوير قدراتها في جمع ومعالجة معلومات الموارد البشرية والممتلكات والحسابات المالية. هدف التدريب المنظم في كرم في الفترة من 8 إلى 12 من مايو إلى تطوير إدارة نظم المعلومات التعليمية بما في ذلك مفاهيم نظم المعلومات العامة ونشر التعليم وإتاحته وضمان الجودة وعمليات جمع البيانات ومعالجتها. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاي عبد ميكائيل إن التدريب كان مهما للغاية، لأن المدارس تجهز بالتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع المجتمع لتعزيز قدرات الطلاب وكفاءتهم. وقدم منسق التدريب الدكتور دانييل جامبو شرحا مفصلا عن تقنيات توثيق ومعالجة وحفظ الأنشطة اليومية للمدارس، وأضاف أن التدريب نظم لضمان التبادل السريع للمعلومات لاقتراب قاعدة البيانات التي يتم إدخالها في مستوى من قبل وزارة التعليم من الاكتمال. ودعا مدير قسم البحوث والإحصاء في وزارة التعليم السيد هيل أسفها جميع المدارس لاتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الحسابات المالية والميزانيات وكذلك الممتلكات الثابتة والمستهلكة والتعامل مع الوثائق وجمع المعلومات عن الطلاب والمعلمين. أفاد القائمون على فعاليات أسبوع الاستقلال المدرسي الجارية على مستوى مديرية عالدقيح بالإقليم الجنوبي أهمية تكثيف العمل بهذه البرامج لما لها من دور كبير في تعزيز وعي الطلاب وترسيخ الروح الوطنية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء إن الفعاليات التي انطلقت في 11 من مايو برياض الأطفال ستتواصل حتى 17 من مايو الجاري في جميع مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وأوضح مسؤول المدارس في مديرية عالدقيح الأستاذ بيان تسفاي أن هذه الفعاليات تتيح للطلاب فرصة التعرف على تاريخ الوطن وقيمه الوطنية من خلال المسابقات والأنشطة والعروض الفنية المختلفة، مؤكدا أن أهميتها كبيرة في غرس المفاهيم الوطنية لدى الأجيال الناشئة. من جانبها أشار مدير مديرية عالدقيح السيد هبتاي تسفازجي لأن الاستقلال هبة عظيمة تحققت بتضحيات جسيمة قدمها الشهداء، مؤكدا ضرورة تعزيز البرامج التي تساهم في ترسيخ معاني الاستقلال في نفوس الأطفال والطلاب نظرا لما تحمله من أثر توعوي وتربوي مهم. ويقام أسبوع الاستقلال في عدد من المؤسسات التعليمية من بينها مدارس موسوبنا و فقر سلاما ومعم حازة ومدرسة عالدقيح الابتدائية وثانوية عالدقيح، إضافة إلى المدرستين المتوسطتين في قحيتو وعنبعور. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. انسحب مقاتلو حركة 23 مارس المتمردة من مواقع وبلدات عدة شرقي جمهورية الكونغو وتراجعوا نحو مواقع محازية للحدود مع رواندا، وذلك بعد أيام من دعوة أمريكية إلى ضبط النفس واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها واشنطن العام الماضي.
وتم تأكيد الانسحاب من طرف الجيش الكونغولي ومسؤول في الحركة المتمردة. وقالت هذه المصادر إنه شمل بلدات عدة في مقاطعة جنوب كيفو الواقعة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا المتهمة بدعم المتمردين. ويعد هذا الانسحاب هو أول تغيير ملموس في خريطة النفوذ على الميدان منذ أشهر. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الكونغولي أن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط عسكرية من الجيش وضغوط دبلوماسية من واشنطن. وكانت الحركة المسلحة قد شنت هجوما على مدينة أوفيرا المهمة استراتيجيا في شرق الكونغو في ديسمبر الماضي، ضاربة عرض الحائط باتفاق سلام وقع قبل ذلك بوقت قصير بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة أمريكية. أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد في إطار جهود تحديث قواتها النووية، وهي تجربة أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد أيام تصريحه بأن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها. وقال بوتين إن صاروخ سارمات النووي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم تطويره ليحل محل صاروخ فويفودا السوفيتي القديم. وأضاف الرئيس الروسي هذا هو أقوى صاروخ في العالم، موضحا أن القوة الإجمالية للرؤوس الحربية القابلة للتوجيه بشكل منفصل تفوق بأكثر من 4 أضعاف أي نظير غربي. وتلقى الرئيس بوتين تقريرا من قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرجيه كاراكييف تضمن عرضا لنتائج اختبار منظومة الصواريخ سارمات، حيث أكد الأخير نجاح التجربة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الوفدين الصيني والأمريكي اجتمعا لإجراء محادثات تجارية في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية. وصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم. ومن المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من القضايا تمهيدا للاجتماع المقرر انعقاده يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين. وقال مسؤولون أمريكيون إن من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين، وأن تعلن الصين عن مشتريات تتضمن طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقة أمريكية.

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون في بكين حول العلاقات الثنائية، وأكد شي أن توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الدائم بين الصين وطاجكستان سيجسد الثقة السياسية المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، وسيوفر ضمان راسخ للصداقة الدائمة بينهما. وشدد شي على ضرورة أن يتخذ الجانبان من بناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك وعالي الجودة محورا رئيسيا، وأن ينسقا استراتيجيات التنمية الخاصة بكل منهما، وأن يسهما في تحقيق أهداف التنمية لكل منهما. وأضاف شي أن على البلدين تعزيز الزخم الإيجابي للتعاون الاقتصادي والتجاري واستغلال إمكانات التعاون والعمل في الوقت نفسه على زيادة حجم ونوعية التجارة والاستثمار.

في الختام سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إنجازات بارزة في البنية التحتية الزراعية في إقليم شمال البحر الأحمر. توسع ملحوظ في المؤسسات والخدمات الصحية بالإقليم الأوسط. عمليات جراحية ناجحة لعتمة العين في عصب. بضغط أمريكي المتمردون ينسحبون من مواقع شرقي الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي عابر للقارات الجديد. انطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سلام زخبركم تعذبتنا كم يوعدكم على تاو زينا سبورت حزنك أرملنا نمكتالكم بخبرنا عدم هاجراوي فدرشن كعس أجري إيرترام كابزك كيدوم كتسالم عبيت كعس أجري محاسة حدا أكال زخونا محكم الناس سبورت ميديسينيوم أبزع عودة ما أفرط أديانون مع باين أربعة مع السلطنة كهب

0: استعملت زيها ناتنا سيستم مش كوبرنيكوس بحال عبي تقال ناي اروبا ناي كونتات اير داتا زحز تقال مالتي استلاقة بتاع سلازي مانوالي ويبيدنا زي داتا متى وعيد لنا تحرية مود داتا تي اي اي مت داتا اكيبو كابوي مهار مالتي هذا ما كل أي إنفورميشن يحز مالك ويجنرالايز قبري خال مالك بتحليو نذهب نايو داتا كم زجرو كتر جمل ناي خال مالك لذي بس نذهب كو داتا مسرة لوكاست كله يخال بلنا لو مالك إذاني من يسرح الرشان من تايست أو ممكن بلنا نحر كوينا كم تعنتو يزبل كو عم بتا نحر عم ناي مبرار ستيج نحر بتحو تودي له نجر مالك لذي من يسرح الرشان نزا سيستم زي عاد أقيمه أقدمهم إني أتي عم بتأنا مبرر درجة متصحو أبصفي أوي كأبن قاحو خلو أتزاد اللي سجنتي نخوستي حجزام عليك كل عم بتأي مس ميكانيكال إنجنيرينج أو مون كيميكال إنجنيرينج كواحد نادما مسترون على جبنا نزيع أبتي أسد كافي بوتا زبلتو تدرون بعلى خيدا أبتي عندي أمور إيه تراك ولا لا تقبل أبتي أسد كافي بوتا تراك خيدا نتيزن تجمد هنيت نتصف خير مالك إنها كيميكال إنجنيرينج عبد أبر كتود ما كمي جرم هذا بحرياوي زخنا تسرى بالع كسر حي خلو زي مثل صراحنا مالك بحاف الشاي يعني اللي
1: مركز زخوركم تخاتلتي مدب تك انسايت ايرترا خمتز تغلص ان لومي تداليز نبره مدب بفلاي نخيلات تكنولوجين مهندساتن كومون نخيلات سنطببن ازيو حدا عبي استمهر راحبكمولن تزناقعكم كم تخونون تسفاندا غوركو زمت دلسمون بخالق بتحستو فليز بلا مدب كسبن راغب سنايكنا

أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. عمليات جراحية لعتامة العين في عصب. نجاح حماية القطاع النباتي والحياة البرية في كركبت. تنظيم مسابقات ثقافية في إدارة ضواحي القاش بركان. المتمردون ينسحبون من مواقع شرقية الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ بالستي عابر للقارة الجديدة. وانطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. إليكم التفاصيل. أجرى مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر عمليات جراحية بالتعاون مع مستشفى برهان عيني لإزالة عتامة العين لأكثر من 270 مواطنا في مدينة عصب. أوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى السيد علم زكرياس إجراء 2925 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء على مستوى البلاد في غضون 6 أشهر، وأن العمليات الجراحية في عصب مواصلة لذلك. وقال الدكتور أيوب بيان وهو جراح في مستشفى برهان عيني أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء جراحة لإزالة المياه البيضاء في إقليم جنوب البحر الأحمر، موضحا أن البرنامج حقق نجاحا بفضل تعاون المهنيين والإداريين في البرنامج. وذكر المدير الطبي لمستشفى عصب السيد حسن علي أن إجراء مسح في 52 قرية في المدريات الأربع للإقليم، وتم توزيع الأدوية والنظارات الطبية على المصابين بأمراض العيون التي يسهل علاجها، ومنح مواعيد لأولئك الذين يحتاجون لتدخل جراحي. وقال أن المعدات التي وفرها المستشفى ودعم الشركاء ساهما بشكل كبير في إنجاح البرنامج. وأرغب المواطنون الذين أجريت لهم العمليات عن ارتياحهم لتلقيهم خدمات جراحية إضافة إلى خدمات الصحة العادية التي يتلقونها في منطقتهم، متذكرين الرحلة الطويلة والنفقات التي اضطروا لتحملها للحصول على خدمات علاج العيون قبل الاستغلال. أفادت سلطة القابات والحياة البرية في مديرية كركبت تحقيق النتائج المرضية من جهود حماية القطاع النباتي والحياة البرية. أوضح مسؤول حراسة القابات والحياة البرية في المديرية السيد محمد عبد الله، بالرغم من ارتفاع عدد الأشجار المقطوعة بسبب توسع الأنشطة الزراعية ونمط حياة المجتمع، إلا أن معدل قطع الأشجار قد انخفض بسبب زيادة وعي المجتمع بأهمية التشجير وترشيد استهلاك الحطب. وقال أن النعام والقزلان بأنواعها المختلفة من بين أكثر الحيوانات البرية شيوعا، مضيفا أن عدد الحيوانات البرية والطيور قد ازداد مع بناء سد كركبت، مشيرا إلى وجود خطة لتخصيص محمية في مساحة 500 هكتار في إدارة ضاحية هيمبولكتج لإثراء موارد الأشجار. ودعا السيد محمد عبد الله كل قرية على تحمل مسؤولية حماية بيئتها من خلال تعيين مسؤول عن الأشجار، لأن الأنشطة التي يقوم بها موظفو القابات والحياة البرية وحدها لا تكفي. أقيمت مسابقات ثقافية بين إدارات الضواحي في 14 مديرية بإقليم القاش بركة بالتنسيق مع قسم الثقافة والرياضة في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، ضمن برنامج استكشاف الموروث الثقافي للمجتمع ونقله إلى الأجيال. وهدفت المسابقات الثقافية التي أقيمت في الفترة من 25 من أبريل إلى 7 من مايو إلى تشجيع إدارات الضواحي على إعادة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي الذي كان يتلاشى. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد إدريس صالح أن البرنامج يقام للمرة الثالثة، وأنه يتم إحياء التراث الثقافي والرقصات والأزياء التقليدية والموسيقى والآلات الموسيقية المهددة بالانقراض. من جانبهم أوضح مدراء المديريات أن البرنامج المنظم على شكل مسابقات
يخلق أرضية للشباب والطلاب للتعرف على ثقافة وقيم مجتمعاتهم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين. تم إحياء اليوم العالمي للممرضين الذي يصادف 12 من مايو في حفل أقيم في مستشفى أوروتا بأسمرة تحت الشعار ممرضين مستقبلنا والممرض المؤهل ينقذ الأرواح. وذكر رئيس جمعية التمريض الأريترية السيد إفريم زبأي بالرغم من أن إنجازات البلاد في خفض وفيات الأمهات والأطفال والقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم هي نتيجة لجهود جميع العاملين في مجال الصحة، لكنها في المقام الأول ثمرة الجهود الدؤوبة للممرضين والممرضات. وأضاف بأن الدراسة في مجال التمريض انتقلت من مستوى الشهادة إلى مستوى الدراسات العليا نتيجة الاستثمار الحكومي لتطوير مهنة التمريض، ولذلك فإن الممرضين يتم حاليا تدريبهم في مجالات متخصصة مثل الطب النفسي وطب العيون والتوليد والتخدير الطبي والعناية المركزة، ويشكلون العمود الفقري للمستشفيات. وشهدت المناسبة تقديم أوراق بحثية حول تاريخ تعليم التمريض في إريتريا وخصائص الممرض الممتاز والواجبات العلاجية الستة والتمريض كمهنة، كما شارك الممرضون المخضرمون تجاربهم. وتأسست جمعية التمريض الإريترية عام 1992 وتضم آلاف الأعضاء. واحتفل باليوم العالمي للتمريض للمرة 52 في جميع أنحاء العالم. عقدت جمعية المرافق الخدمية السياحية سيمينارا في 12 من مايو في أسمرة لأصحاب المرافق الخدمية حول

سلامة الغذاء. وقال رئيس الجمعية السيد سالومون غرماي أن على أصحاب المرافق الخدمية عامة وأصحاب الفنادق والمطاعم والحانات خاصة التركيز على سلامة الغذاء والصحة العامة بدلا من الربح. وقدم أعضاء من وزارتي الزراعة والصحة شرحا في السيمينار حول سلامة الأغذية وخاصة اللحوم والحليب ومنتجات الألبان إضافة إلى الأسماك والخضروات والفواكه. وذكر في السيمينار بأن 40% من الأمراض المعدية على الصعيد العالمي سببها الغذاء غير الآمن، ومن بين 600 مليون شخص يصابون بالمرض سنويا يموت 420 ألف شخص، بما في ذلك 30% من الأطفال دون سن الخامسة بسبب الغذاء الملوث. وأفاد المهنيون بأن عمليات من البكتيريا والاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها بعد تقديم معلومات مفصلة لمساعدة أصحاب الأعمال على استخدام معدات حفظ الطعام بشكل صحيح. ودعا مسؤول فرع الرخصة التجارية ومراقبة المؤسسات السياحية في الإقليم الأوسط السيد تخليد قبرلول أصحاب المرافق الخدمية إلى الاستفادة من التنوير المقدم في أنشطتهم اليومية. السادة والسيدات، إلى فاصل ومن ثم نواصل. انسحب مقاتلو حركة 23 من مارس المتمردة من مواقع وبلدات عدة شرقية جمهورية الكونغو وتراجعوا نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وذلك بعد أيام من دعوة أمريكية لضبط النفس واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها واشنطن العام الماضي. وتم تأكيد الانسحاب من طرف الجيش الكونغولي ومسؤول في الحركة المتمردة. وقالت المصادر أنه شملت بلدات عدة في مقاطعة جنوب كييف الواقعة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا المتهمة بدعم المتمردين. ويعد الانسحاب أول تقرير ملموس على خريطة النفوذ على الميدان منذ أشهر. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الجيش الكونغولي أن الانسحاب جاء نتيجة لضغوط عسكرية من الجيش وضغوط دبلوماسية من واشنطن. أعلنت روسيا أنها أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات جديد في إطار جهود تحديث قواتها النووية، وهي تجربة أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد أيام من تصريحه بأن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها. وقال بوتين أن صاروخ سرمات النووي سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أنه تم تطويره ليحل محل صاروخ فيفودا السوفيتي القديم. أضاف الرئيس الروسي أن هذا هو أقوى صاروخ في العالم، موضحا أن القوة الإجمالية للروس الحربية القابلة للتوجيه تفوق بأكثر من 4 أضعاف أي نظير قربي. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شانخوا أن الوفدين الصيني والأمريكي اجتمعا لإجراء محادثات تجارية في مطار إنشون الدولي في كوريا الجنوبية. أوصل وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي فينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم. ومن المرجح أن تتناول المحادثات مجموعة من القضايا تمهيدا للاجتماع المزمن لانعقاده يومي الخميس والجمعة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين. وقال مسؤولون أمريكيون أنه من المتوقع أن تتفق الولايات المتحدة والصين في قمة بكين على آليات لتسهيل التجارة والاستثمار المتبادلين. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون في بكين حول العلاقات الثنائية. وأكد الرئيس الصيني أن توقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الدائم بين الصين وطاجكستان سيجسد الثقة السياسية المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين وسيوفر ضمانة راسخة للصداقة الدائمة بينهما. السادة والسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين.

عمليات جراحية لعتامة العين في عصب. جحم نهاية القطاع النباتي والحياة البرية في كركبة. تنظيم مسابقات ثقافية في إدارة ضواحي إقليم الكاش وركا. المتمردون ينسحبون من مواقع شرقية الكونغو. بوتين يشيد بتجربة إطلاق روسيا لصاروخ باليستي. انطلاق محادثات تجارية صينية أمريكية في كوريا الجنوبية. في أمان الله وحفظه.

0: درس على الكوقت ابويا دي بسامن كل مره دي مدرسه لما قبلنا على مسلومه ستات سك هاي سكول مبصح عبيتنا سك هاي سكول مبصح ستات في جورجلنا دي بيت لان ذاكر دي بوقت بينو لا انا عارف دي بوقت لان التله دي بوقت دي بيت كم انسيت قل شغل بيت لالو دي وقت يا على نبهله كل وقت شدي بمدرسه ودي بقران طلع حالف على الكوالت
1: تدي بمقبايت هي دراسات كفا علت هل من وقت لهي اي متاكل جلسات فك امبتا ولا اي امبتا ان كفو تاثير على الكديب مقبايت درجات
0: ايوه دي مقبايت درجات ازي منا مقبايت درجات لدرس كودي بيت مهره لمقبايت درجات شويه رح واهل اتمنى ابيوت لعنا ديبو مبزحو سنات نسروا اب عدو سايكلات اللي ودقلو سروا اب كاروسا سوء سعيد شمسي تتبه المدرسة نصر دي بقندعتا لكن بالفربيات تلا لناتا منا ابيات لعنا ديبو منا مدرسة لابتدائيات درس كوديبا منا ريم بهلتا لمدرسة اذا مثل لك ميول على وعمرنا نقول ثبت على عتكا كما دي بقرب لنا دوك على ودي ريم للمدرسة قلت قس مره ريامي قاتني لكن ابلا اقولون قيس عنا قلت قس دي بلا اللي ودي بزح اللي علاني لكن دي كل باكتشا دي بو دي بدراسة ومثلو جرلس إديكيشن لبها الدروس على دي بمقبي درجات درس دي بليكو هذا دي بل جرلس إديكيشن قل أوالد أنسات دي بنقاط ناتن ضعف لبيليا قلنت لا بكت لا تهيب على هذا دي بنقاط أن ضعف لبيليا مثلو ها حمس أنسيت نقاط أن إكسلنت لعلى حمس أنسيت لقاط دي بن على وقل لا هذا من حمس أنسيت ندقاكو دي بجرلس إديكيشن مثل لا لدرجتان تحت لبيلا والد أنسات مثل ندرس عنا بالتن إحنا كم مثلا ندقاب أنا لدرجات الاقلاب حامل لينا اقلن اقلنا ريا ودي بدروس ناتن قدس دين ديسكاشن عين حد لا تسد دي بقى دي مقبي الدرجات حبت اللي على قلين كم ما دي بقى ما انبتي الدرجات اللي على الكوب مقبي الدرجات كمان واصلكو دي بقى
1: اتكالاي درجات قدم ساوا جيسات كبهلتو اتكالاي درجات هيني تعليمك سن جايس على ولا كفو لانه كم شغل بيت لمسل هلا قلا نايكا تعليم كم تاكل قلك بقلك قدر
0: دي بكال اي درجات دي بدروس من ما ام بديت سك على اي درجات حبت لسادة فيني لابوني من والدين لك بقى ومن بعد كله لا بكت لنايه ولا وقت دي بدروس تلعلا دي بدروس اذا من والدين دي بيت كم مسئي كم سلا شوية عمر انت تعبت قيس دي بيت شغل تنحكا لك كم انسيت دي بيت شغل بيت لك بقى وقال دي بلا وقت لحالف دي بوقت يعلاني كل وقت شيء ملو دي بدراسة أنا هي بالعلكم هذا دي بكال أي درجات إن رأي دي بهلينا دي بلم مدينة جندع حتى تكال أي درجات للين كال أي درجات جندع تتبهل دي با من تاس عايز سك عصر حتى فصل ساينس أنا علكو دي بعصر حتى فصل هذا دي بو كم الأغلب لك دي بكم دي بمقام بتاي درجات العلا دي بكال أي درجات كمان لمراقبتنا يا والدين انت تعب جيسات بهلاتو مثل لا أقوله درس على الكودي بيت أكتب التحزي أي سي تهلا لكله مثل لا مجتمعنا اللي ودي وقرهم جيسكو بهلت
1: دي بكال أي درجة أقل أول دانسات لساد فن كل دول كم هداي لمثل متاكل عباي هلا أنت اللي قفا واجه كيو
0: كني سادة فينيني ولا سبب أملو إني أتشيت وقل لا مدرسة اللي ودع لكم وحر ديبا بيت كنا قلت حساب كمان وقت يعلق يركب يعلقوني ومسلومة لعب دور اللي ود ما لهيتك حتى ما سنيتك كنا حاقبتها تاما كنا تهديت أنا ما بكت نايل قل إيدا قال لا بل لا إذا أنا مساني تشو ولا مسلية لقشال علي كلاتنا ملو أهميتنا دي بدروس تلعلا أبهداي حاسبة من إحنا ولا دي بيت كنا شغل اللي قلنا نبينا حاسبة من إحنا مبر من تريو دي با كال اي درجات للي والد انسات مبزحو سرو ابعد ضغوطات انك ابقى دي بان لتهدي اللي سرو انو سن بكت للي وادي هاللي زي انا اللي دي بليتات بزح اللي على قليين وعلت
1: اسك سوا دول بقسكي قرارك كفا على من جهة هاللي من عتكان دفقرك سوا قتي قسك قليل يكوني للي تكبطو هلا ولا اللي تكبطو ما هلا انتي كفا كبت كيو
0: كل لما لا قل درس عاكو قل كدمة وطن قل آخر نايا ستاتا لما سير حياتنا لمستقبلنا نرأديبا وكدمة وطن كم كريناتو لبرنامجاتنا نفكر وزا كدمة وطن نايا بأول مرة من بيتنا أنا أتساوى جايس لعلكو من بيت بهلتو جيسات ناية كم هداية العلت قلا صار صرح ناية لقبا وقلا اللي ناية كله كم عب برنامج تلا صارحة ونعجي وأنا ما بملو إني أتكبتكوه عجي كبتوه من بعد مجتمع دول ترقى ليك ولا من قدامك، لكن شوية دستيل بالله هلا ولا تنسيت هو كي مجدت بقتها للا بال اللي على، لكن أنا كما نوش كما نيتش لبقسكو ديبا كميها بجيسكو بهلت
1: كل دول والداي جناهم منو قليريم يلحزاني، لكن الهدف سبتو صرم والدين هلو يعني والداي والداي كل دول كفك كبتو والدين كهني
0: والديني كما قلت لك أبويا ناي سبعة كل من عدلتو أزه توت نوص لألو الدين على لشكتن على دي بقى لي لازم ساوى قلت بصحي ودرجات قلر إيه كبيه بلن على بهلت زين، ولا والديتش كمان حتى منا كنيتات اللي لا توديتها بهلت دحنت كمان اللي هلس دي ولا تنسيت نبيلت بزح دقاطات لو وديت دي بيه بالتاني قرهم كم هداي سارحة ونساوى ومثل 30 زوريا يعني كريكو بهلت
1: سوا كم أتيكي دراستك كف علىت معنوياتك كف علىت نو سولا جنا أو لا درسايت كمان من والدينا قد تتفنت فأنت لا معنوياتك دي بسوا كف علىت
0: دي بسوا كم لا جيسكو مرة كم أول كب دكات وكم أنسيت من عاد كان دتفنتي كالقلتي ده، لكن كم أدحد أمرك دي بوله الأبكات بزحت دي بسا ولا تركبه من سعك قوميات من دمسيك من لتفنات عد دي بند تأكبك بزح من أدحد لدرس دي بو السك نتصفوت عرات كده يتأمر دي بو دي بسا ولا تدرسه بزح أنت تدرس منه إذا ساوا قلي كم شرح كمان يلا بالتان بزح انا درس كودي بس وقلنا مستقبل حياتنا كمان قل للني دل لنود دي بها تبع لتو زي انا دي بساوا قرهم جيسكو ولا دي بدراسات من قبل دحن عالكو بير ناي حسة حساب عالكو دي بناي ناي دي بابيات لقب بها لتو حساب حتى منا لفتين حسست العلن زي بير ناتن دقا اكو يعني شك عالكو بها لتو دي بقل ادحد لها تدرس دي بوقت نا حساب أدرس على الكودي بقول لك درسها بهلتو هذا ديبو مسلومة قال أي اللي على ديبين أي معسكر الدوم برنا اتحاد الشباب نجا أكو حريت على الكو ديبو وقت حنا عنا ديبو قال أي شغلته بهلتو ديبو مكتب هبونا على اتحاد الشباب إذا كل مثل أنا جاي ساعة كودي بكل أنا كفلة سراوي تاع تبحث حتى قلت بس قال كبد لبل، لكن مثل دراسة تاني كل حل فعلكو بهلتو
1: امتحان سوا كم نسأك بهلتو حياتك كمسل لتغير أو من حتى مرحلة الحلفة دي بعدة مرحلة تتعدي كمسل هليك لا أمرك كل درساي امتحان سوا كم أتمنى إلا مرحلة إلا من مرحلة دي مرحلة اللي تعدى كمسل هلا لا أمر بهلتو أنت شعورك كيف على
0: من سوا بزح تركب حتى منو لا طبايعنا يود قدام من لا تفنات حاجات ما عين الطبايع لرئيك ولا لغات كمان لي تأمر لغات ديبو لي تأمر عادات ناي بعدات لغات ناي بعدات قوميات ناتر أدي بالليك بزح انت تدرس منا بهلتو اذا من ساوا انبر لا اكاديمي لديبا اللي تدرسو كنا نبيك كمان قد تشرحي تقدرنا بزح انت تدرس منا
1: ساوا كم كلسكي كي او عجق الاسده للبل افكار على قلكي
0: أول برنامج العلا كم بكر بيت أنا كم مقلبي لك بكر بيت عالكم أزي مثلا أنا والداي والداي سنقولت مثلهم تقليت سنقول عند الألوات حتى حلمنا يلعلت ساوى من عند أبلكو مدول أنا أكيد ندمت إيكو قل أبوي عند صديقو قل لهم حاوية كما أنا لبس حقوة درجات قل بصحو اللي بس على حلمنا كم ولد دي جرن دمس إخو 5 سنة كوليج كل أدرس مرة ريم دي بي على كن قلق بأسي بس أبو يساوى عند جيسكو أول لقلق بقى حزة دكتورة حكيمة قلق بقى أنا على برنامج لكن مثل اللي وديكو اللي مدرسات قاكو أبو يا مدرسات دي بقى وزعنا وكما قلها حسب عالكو يعني لحلم ناية سديت ناية لعد سبت على تحقق أجي الحمد لله وسك الله عجز سدي وحاوية كما أنا لبس حقوة درجة تقول لبس يعني سدي يوم اللي يكون بحلت
1: سواء كم كلسكي حقه ዲብ ኩልያት ኣተየኪ ወላ ምደረስ ክሓቆ

0: من ساوة مدرسة ندقاكو دي بنصر دي با أول ابتدائيات لدرسكو دي با مدرسة بيت مهرو حدر سماعتات دي با أنبتكو دراسة دي با أدرسكو أول مرة دي بقندع أدرسكو 3 سنة دي با كمدرسكو أب لغة تقرايت مدرسين كم 3 سنة دي بمتكل أبيت ما أنبتيت ومقباي درجة بيت مهرو شهيد إبراهيم عافا دي با كم استاذتنا تقرايت ندقاكو يعني دي با واصلكو دي بح 3 سنة أدرس كويني عزة دي بنصر كم بيداغوجي هيد ندقاكو دي بيت مهرو ما أنبتيت ومقبايد درجات شهيد سيفرج دي بح شك أليكو بحلتو
1: عزة شقل كم أنبتكي من هماموس كم أتمام كبهلتو شقل كم أنبتكي شقل كفوت أسير رهليكي دي مش شك أليكي ومسؤوليات كنوسو كفوت زيادة شرح من تايدينا
0: هاو ساوا كم ما اغلب لك عالكو دي بعصر كلا فصل بيرناي حصة حساب نقاكو دي بساوا اقدم عالكو مثلنا الى اتحاد الشباب شغل بحلتو ازا دي بساوا دي بليكو حتى لا حزي عالكو حاجات اكيد بس ندمدبكو ازا بس دراسة چند اتممكو لا اللي العلاجة دي بساوا سرتفكيت ندمسيكو هماموس كل درس كل سنة هماموس ندرسكو مسلا لاي كوليج مسلا لي بزح اللي القب دي بيثبت على هماموس كل سنة ندرسكو بويا قلت مدبتو على برنامج وكم ما قلت ودع لكو سيرتيفيكيت ندمسيكو هماموس نوصل اللي ودينا انا ناي حود وقت وقلو درسكو دي بساوا بهلتو ابونا يعني دي بوزارة التعليم مدبكو بهلتو وزارة التعليم دي بقندع دي بقى ابتدائيات مدرسة لدرسكو دي بقى دي بقى كم معلمتنا تقرنيان دقاكو دي بقى انبتكو بعد
1: دي بقى نشاطات كم ناي كادر لمهسل كمان نشتعلكي اللي دي بحياتكم مساديكي
0: دراسة ناي كادر انا من ساوان دفنتيكو يريوني دي بنقفة انا درسكو مثل 20 وسوس زور بحلتو اذا دي بنقفة كل الحياة لدي به من عصر شغل ندمت لا تفنات أشكال منه ما أنت لا تفنات عمر منه دي بند دمت إيكا لا تفنات ناي حياة التجربة لو دي بو قدام دي بده حد نتأكب كا دي بلا وقت لمسل تتجمع كنا لا دراسات لا تودد دي بو دي بلا تكسبه بزحته أزاي من ملوك دولة ندمت إيكا سك من برا لما أو على مسنا ملوك دولة ندمت إيكا دي بنا كتجارب قد أدي حد اللي تودد دي بالليكا بزح دراسة أنت تكسب منه من بري يوم دي بمسير حياة لا حالة فو وكف على منه كمال دي بس أولا اللي تودي دي بنقفة كمان بزح دراسكم منه بعلك
1: كما أنت إذا دي بشغل هليك ديبو أو قدم اللامان دي بمتكل أبيت شكك كمسال عالكي تحبرينا عالكي أزولة أنسايت من عدا بران دفقرت دول شاك ايه مما تاكل صادفة منا تجارب نايك بهلتو
0: كم انسيت اول من عد برا اند فقر كشغل هاو قروم ندينا فهمنا هو قلا نفسنا كمان تطويرتو كل مرة حنت عد كشك انت حاو دي بالليكا بزح الوديكا لكن من عد كبرا شك دي بالليكا بزح قلنا نفسك لا تتطور دي بحاجات شيك قبلته من نشغل كدول الودي دول أتممك بعد حاجات كنت تدرس بعد قلت رأي أذا أنا متكل أبيت أب جيسات بزح كسبكو حتى من نقول كسبكو لغة تقرأيت انسر أب تقرنياتو كل شغلنا تقرنيات درسكو جماعات كلهم تقرنياتو كل دي بحاجة لا توديوس تقرنياتو أذا دي متكل أبيت أب جيسات لكن قل لغة تقرأيت قل اللي قل إذا من قدركو بعلته تقرأيت حبت دارستي أناني لكن ديبو كم جيسكو أول يتلات هايبونه ديبا حسد تقرأيت هابونه بيلوم لأن تقرأيت دارستي انتين كفانا باك ديبا لبلو زمنو لما تسأكل ليدو لكن انسر سبت متسيكو لازم لا تقرأيت قل آمرة سبت بيه ولا درسة كلهم لغة تقرأيت سبت لتهاجو قل قل اكسب ديب اللي عدنا متسيكو ممو ديكو قل بالمو اب لغات امية تقرايت تقرايت دل بهالكو حقو ما تسليكو قال ابو شوية قال امر سبت بيه بزح كسبكو منا وانسى كم انسيت يعني بزح ما تاكل سادفك كم عتك نقيسك قلتشك لكن اللي كله حقو ناتكا اللي تأمر قاكا برنامج سارع حقو قاكا مشكلات يلا بتون كله اللي تحلفتو بعلتو منا مجتمع لكن بزح السؤالات ما تسي كم انسيت ندليت من عدن دفقر الشغيت من عدك النوديت بزح يكون من عتك دفقر

0: دركا دي بل مجتمعنا لازم نريه لنا نسي على مجتمعنا دي بلا تتحاز درجة تطوير باصح لان نسيت يكون من عدن دقيسات كدن قتشكي دي بجو عدن دليت شك دي بليت لكن دليت بزح لا تهاجوله خلاص إذا أتممت عمرك كنا بس حد كفاية تتهدي لا لبل هاجا جيت تسمع أنت من قلب على طول أزاي كم أن سيد حق برنامج في قرد ست تتقابات كل حق أتممت قابات مشكلات يلا بتون كل اللي تحلفت وبلا برنامج تن حاجات يعني أكانو كم بس أنا شور أنا بهلك إذا دي بل لا بس حر أي ناي والدين دي بل دي بل أنا والدهم حنتيهم من دقايق قلش كأيه قلش كأيه طلع الحزو أزاي كم رأينا يه مثل عاد كان نجا كشقيات قرمتو يلتعبيني لكن من عاد كا برا هي يعني شقيات ولا حبت كله ككم نوس كلا برمج كهوتو لقبي هذا دي بالوالدين والدين انسيت حقو كدن من عاد برا حقو دي بوزعت هتنا يوم اللي تقول رقبتنا يوم ابشر مثل كلنا عند شقيك بيت كلا سنة بتلك ما تدي بوقت الله كنا وقت الله نفس كتأوري كنا حق جيس كنا نفس التوري تزي لو والدين توم قال ليش كنت وابوهم قال لا نسيت ولا هتم عجك ان قال بالونيت انا كني حق وزعك وذ برا من عد حق اكو تي جسين قال بالونيت لا لا لا سك ولا نوسن رقبتنا ين دي بالليت قال هذا دي بال دور اللي والدين عب دور قال تلهبوا نسيت ولا توم حق برا الوديت نوسهم قال ليش كنت وابوهم قال لا شغل اللي قلتي ده بهلت
1: دارست ولا تنسيت دور كمثال بقى مرتو هذا دور يمكن دي بحياتها دي بعائلتها ودي بمجتمع بعمت دور بقى احنا اذا بحد حتى قلنا رأيان دي بحياتها مدور تودى لدار ستان سايت دي بعائلتها مدور ودى بحد حتى قلنا رأي وحار دي بمجتمعها مدور تودى قلنا رأي اذا السلف بدار ستان سايت قل حياتها منفعة
0: أول دارست ولت أنسيت حقو رينا دي بحياتها لتنسقو مصدر كل قل تطويرنا لا اللي تبعلتنا حياتها تبعلتو ولا أي حاجة قلتي ده حقو قبت أسرى لما تسقى إلا كنا حقو وديكو كنا قل سادة فانيتو كنا حقو سادة فينية كنا قل إيديتو اللي كله عند تبلس سؤالات عند تمس عند تبلس لتقيس تبعلتو دارست حقو قبت دي بتطويرة دي لا دي با حقوقه كله نبطرت لتتهاجيتها بالتو ولا دي مجتمع نرقى دي بلينا منا ناس انسيت حق درست لمجتمع قل تطور لقدر دارست انسيت لبديبو مجتمع نونس نو الترقيك لا تطوير نايو ولا دي دراسة زانا دي دريس ودرسوت اللي يكون دي با دراسة امو دارست جنا وامو لي دارست جنا تفرقوا بهم لامو دارست جنا دي مدرسة ملو لا لا تزيو قل درس لا تحزيو قدمات ندوديت صارحو لي دارست لكن ولا لا درس ولا يدرس لجناها دي كراسي يتراقبون بهلتو هذا كل مرة لمجتمع قل تطور حقو قبا دي بلا لا تحزي درجة قل بصح حقو قبا انسيت قلت درس بها الناس عجا كدن تلبلو الناس كل مرة من كدن كدنوتو لجنا لكن لبز حوقت لتودم مسلول الليت اموتا قبيلة ترقية الليت اموتا هذا أم حق درست درست قبل لمجتمع لتطوير ناتو لترقية قبل ولا قد تشرحه كمان اللي تودين أبوه بس إلا أنسيت أنسيت إلا درستها إلا بيت الله أو العائلة الله أما درستها كنا تطوير بس حد ندبيك كمان اللي قد تيجي تقول تقدر بعلته هذا دي بقى مجتمع دور عبلة التلي أنسيت تبعلته
1: دي بعائلته يعني تعائلات مثلا درست أنسيت قبل من قبل قهوت هديت من قبي هتا وبأسا وأجنيتا عائلة تكونيكم هذا مدور دي بعائلة ذاته دي بحياتي.

0: دي بنا إلى جنيت عبايات لقبا، ودي بنا إلى بيتنا إلى عائلات مصدار نسأت لقبا. ناس طبعا مصدار ناس دي بعائلته، لكن لأسي لا أنسيت دي بالليل أو لأم دي بالليل لازم تتقامة مثله. كنا حقودينا دي بالله عائلتنا كنا نقول لساعد فنات كنا حقوق أنا كنا نقول لك بعده بزح اللي لا توده ليت أزي دي بقى عائلة لأسيد دار سطح قبض لعب مستار ولعب على هت اللي توديه بزح منا ناس لا وديه بعلاقته ناس كم اللي لا رأي لا قرب لا أي لا متسق له لكن لا رأي لا اللي تودين لا دار سطح أنسيد تبعلت هذا دي بقى عائلة عب دور لا بلا دار سطح أنسيد تب
1: عائلة ما سهل حتى
0: أيوة سهل حد قبلي ولا دي بدراستهم لسد يوم أمامته ولا دي بل لقي شابه أقبوي لسد يوم أمامته لا لا قول له رؤو اللي ناي لا أمامته بعدت
1: عائلة دارست حوالي هلت مجتمع دارسي هلاني هذا العائلة حقو دارست قد تقبأ أو كاملت قد تقبأ قوات من قبل هنا اللي توم دارسان بلق بقو ومسل أجني توم بهلت وبلي تو مجتمع هنا مجتمع دارس لك بعد ثبت لي دورنا الى لولت ان سايت حقي درست لعائلة كاملة يكون عائلة كاملة بتعليم حقي هليت هنا مجتمع كامل بتعليم هلا انا بهلته فلدوره هنا دي بلي كفوت تبلي
0: ابعد هو مجتمع فازع قبل فزاعتنا المجتمع لتودنين دورنا ان سيد تبهلتو اب عائلات لا تتكون دوله لان بالله لنا العائلات لا امنا يا حقو دار صد قبط حقو فاهمت وفازعت قبط قول كل لا ما تصم تاكل افزعت ثلاث ريو بهلتو ولا لا ما تصم تصم تاكل لام فازعت حقو قبط وقول كل اند اري ما تحسبوا اند اري ما ترى حقو قبط لا دي بقى ولا منا نعيش عائلات دام بهنا سك دولات نريد دي بلينا سك لمجتمع نريد دي بلينا فازع قبل بهالتو نزل عبيتي هنا تتحزد دي بالوقت اللي هنا فزعته فزعت هقول لي تقول كل لما تسكر ما تاكل أبلا قل قل لب جو واجبه اللي توده قلوب بهالتو نزل عبيت فزعته ولا مجتمع فازع قبل بهالتو
1: هذا مجتمع عند أم بالنوس ومجتمع من مجتمع لتفناته دي بأرتريا أزرينا من قبل سرنا شعب أرتريا أو تقريبا أوال أنساتا ك هتاني درسها من قبل تناينا تناي مجتمع أرتريا مو مجتمع قلك بقى تبهلت
0: أهم شيء كله لأن بلع الناتو لأن سيد حق دار سات قوات كله كامل تبهلتو كله كمل قلو تحسب قلي قسق كالغدر هذا سر أوالد أنسات أنا بلدي بلينا لأن أوالد أنسات فازعات ودارسات وبرنامج لقى الشاحة وقبايا لدولة بنيت وحلته هذا دي بقى آخر تطوير بس حنا لينا قلنا بل نقدر مثل لبعض عدات دول قلنا الجاقر أبلا مثلنا الود بنا لكن نحن نوصنا ناتنا عادات ولا مد بنا أبا عاداتنا ولا مدنا قلوا عند حشمنا وقلوا لا مثلنا قيس ولا لعوتنا عند ناس أنا منه لا أنسيت اللي كله لا سر نايلة مجتمع أنسيت حق قبلت إلا سر نايلة أنسلم بلنا لنا دارسات وقلا دور نايلة ولا تبعا ديبان عين اللي قلا اللي وداه يعني عب دور بديبان بحلت
1: والدين مقابل تعليم أنسيت لو بوم تعادات دنقر لأنبلو بحلتو ابقى فو قل واجه هو بم قني بالنقدر
0: وأول دي باللي مجتمعنا دور لا لا أنسات لا اللي ودي أول أبعبي هو اللي محبر وطن أوالد أنسات اللي أوالد أنسات اللي مسلمة محبر وطن شباب ودرس أرتريا اللو اللهم قل اللي لا ديلة حزي لمدنا هنا العلاق الأوالد أنسات لأزي دي بالوقت اللي دارقة ما بزحس يهلان قلنا بقى نقدر أبلا هلينا دي بوقت قولت أنسيت لا لعزي لما دي هلا قناني بدير كشبا والد أنسات بلعنا طرفات دي بالوقت اللي دارقة دي با تحت درجته بس حا والد أنسات اللي هتان كم هتان كمان محبرة هتان كمان بزح كدمة يا دي بوتان شقايا دي بو وبزح أدرسة يا بو أزدي دي بالوقت اللي نرأيه دي بلينا دحن الله بزحلة ولا أنسيت للأزياء لبتوني ودي بالدور عبلة للتليين المحبرة والد أنسات لما بلو لينا قل أنسات أبكاتنا دراسات دي ب ولا دراسات ده حد جاية دي لسادفن دي بحياتن ل

0: فتح قلن اللي ما حبرته على طول هذا دي بلي تحت درجات ذكريا او والد انسى دي ما درجات بعد صحات اللي ولا دي با عائلات لواديات اللي لي دار سات انسات اللي كفوه اللي دي ما درجات بعد صحيا وكفوتا الحياه قشب اللي قال للرعايه بان بهلت
1: إذا والدين دي ولد أنسايت لبومتو دي بتعليم ولد أنسايت لبومتو فهم مثلا ناي منا برت هلا ناي رعيو هلا سبك وسقم هلا يمت كم كم هلا اللي تات مال أسر يكوني دي بتعليم ناي ولد أنسايت اللي تأكانون ده هلا لكن لازم تتحديو بكا دي بقول لي هاني ولا اللي مشاكل اللي من هلا الوالدين قلت دفعوا لهم تتحديات تضحيات كفوق لك بقى ابو تبلي
0: دي باللي سبك وسقم لبيل كاهو دي بلا لعالكو دي مدرسة دي متكل عبيد ما بتيتو مقبي درجاتا از العد بسبك وسقمتو للاودي يقصوني ما بزحوا لدرسانا دي ميتهم بينهم دي بندمت او دي بلا قشو دي بعد سبت قره بهم دي بترفو منهم لوالدين لدرسة لكن بينهم مصو لأنه لو وقتنا إلى دراسة ثبت أكلة أقل دراسة ثبت بوم مصو إذا كنا حقوله في الجريت ناتو نوسو مرة دهور قبل والدين كحقو باكيه لو بين كم أقل درساي بين عندك أقل دراس دي بيت لراعيو لي على أبو لراقب لي على أبو درساي ووالدين لبو لراقب والدين لبو بزح فرق ترى دي ببعلته يمكن أولها فصل كمان رأدي بالينا الأولها فصل حقو والدايو دي لأكيا دي بكدي بدراسة نوسكال نوسو بينو ندك ابا بينو ندتكونا حقو مزيكا بزح فرق بو هذا دي باللي واردين دور قلت لها ولا بوم دي بس كل لا شقو ولا لو دو قل عابيوتنا الى جناتو بحالتو هذا دي باللي لو قطه دراسه اللي قلي لك بقى مثل اجنيتنا دراستهم الاخلاق دي بوقت نمصو اجنيتهم قل لدرسو بوم قلها في قريتنا الى دراسه كمان ولا قلها والد انسات ريان دي بلينا عدنا كن لو حاويك ان الحاويه اند تصبطكم عصام دي بل بيننا كونا ملينا كوانا هلينا البلوكا دي بلو بزح اللي تودى منهم بالاتو نزل اللي سبك وساقم دي بدرس لك با ولا دي با اوالد انسات قال رفعت حوان بزح اللي ودي ان لو لهسل الله وهلتو نزل لي والدين دي بل اندفزعوا درساهم اجنيتهم دي بوقت دراستهم دي بعدهم من مصاو دي من قروب دراسات لركبوا دي بو اكان دي من مصاو اجنيتهم قال درسوا بل اللي اتفانا بالاتو
1: من تجربتك انت من درسي تاو عالكي وزي انت درسك مهليكي اللي نوسو لهدفنا لمسلك المودية لهلينا مقابلات ما هتوتو سبب درسكو انا تلا درجة تلا بس حكوت بالهليك بحلتو هذا الفعل اللي ترئيته بحلتو فكم سليكي انت اذا كم مثل قبل هالليك اقلن كاجليرا او تبل هالليك دي باللي مرأي بك
0: لو لدرست ولد انسيت دي بعائلتها دي بكل دور بدي بها دي بعائلتها لقبا ولا دي با مجتمع لقبا ولا دي بدولة لقبا عب دور با انسيت رأينا من قبل دي بكل لا التحساس بنا تفايحته دي حتى عائلتنا اللي هو اصابت لتحسبي قبلتنا حق دار صدق قبلت اولا بعائلتها دي با حنتي هالليت ديبا مصدرنا الى حياه لنا سوالك با ولا ديباي لو الدو اللي بزح اللي تودي من عائله عند حلفت كمان دي جيرانه لا تتعددي بوقت هلا دي بجيرانه اي دي قبل حاجه والولد انسيت اللي لو ودها قريت تتهاجي ولا دي مجتمع دي بقبي ولا دي انت حلف دي بالليت اي حاجه دي تعجب بها قريت بليس لا تهيبتا فازعت او دارست ولد انسيت ام بلدي بلينا بالتو ازل دورنا ولد انسيت او دارست ولد انسيت دي بعائله بس لت كم كم يقباني من عائله دي بمجتمع دي بمجتمع من مجتمع دي بدوله من تحت ان انبتت السكل على افزعت لا تشكي ولدي با عائلات كمان ابرؤوا الى ترئيوته بالتو كمل بدير لاب العلك لا دارست ام لا بدي بعائلات ولي دارست ام لا بدي بعائلات عب فرق بدي بون بالتو ولا دي دراسة بس دي قبا ولا دي بقى مصدرنا إلى حياتنا إلى عائلات كمان بزح فرق ترى قل مثلا ولا ما هيتنا سلاد ند كبت التا قل سلاد كفن ده ديت كم تما راح دي بقى اللي تأمرنا حقو درست بهالتو درست حقو قبت ولا حوت تقبل لسلادي عدد شهر عدد دكا لقيت سلادي لا تمسأدي بوقت دي بقى تما راح تقدر يوم كن نقل ايديت فجر كن نقل ايديت فجر لها كن نقل ايديت ازي دي بقى مقروحوتنا إلى عائلات كمان عبدور بدي بقى بهالتو
1: اذا ما اتان بك تعليم كل دول اللي تخلصني فرصتك قدام فرصتك بقى من قبل ما من الله اللي يقول وسك سنيته. اذا انت كم معلمة خديجة ما اتان بك دي بتعليم متوسكي ولا تحزي او اللي تان
0: ايوه اذا اللي بعد حتى تجيبوا اللي هو درجات تقول لي انا بعد انا اتصبر بهلتهم دي كلية تعد قيح كوليج أتيكو عالكو أبغريد قلو ده بحلتو اللي باكت اللي عند الوا ده قلية قروم قل أبغريد قلو ده نيات بدي بيه بحلتو ومسلومة أي حاجة دي مجتمعنا لقبي وقل أوالد أنسات قل أوالد أنسات لفازع حاجات ندو ديكو يعني دي بلقى بأم مناسبات أب سمان مارس لقبا ولا أب لتفناتا مناسبات أوالد أنسات إلا أنا دبا صحته اللي كو درجات ومنو والعل قل بصحة قل اتفاني الودة بهلاتو ولعب على أنا تصبر بكت قلية بهلاتو اللي لا أبجريد وديول اللي كو بكت دراسات نركب كو دي بلا على الدرجات قل بصح
1: أزي ما أنت دي بعد نشاطات كمناي محورات أن شباب ودرسة أريتريا لمثل وبعد نشاطات كمان نشتي بسبت اللي هنا توضح من تايبينا
0: أيوة دي محور وطن شباب ودرس أرتيا من درس يتسامنا فصل دي بليكو أنا دي بمحبر عبيكو بحلتو سك الله يعني دي بليكو ولا دي بهقدف كمان هما دي بكلنا أنا شارك أب لبز حان رأي دي بلينا دي بمحبر وطن شباب ودرس أرتيا كم ناتهم منا مبزح قدام نوس منا دي بوزارة التعليم دي بولا الأمر اللي بزح بهلتو دي بلات فناته توم لو ودو برنامجات لازم اللي يكو بهلتو كم دي با شغل اللي ودو مثل لا حلفت نوسان زوباتات لقبو ولا أكهتنا إلى شغل مثلهم دك أكو دي بلات فناته حاجات أخدم ومبزحو توم لو ودو دي بأفزعوتنا شباب ودراسات وهلتو دي باللي أنا عب دور التلهي دي بلات فنات عد دي باللي مديرياتنا لقبا ودي بزوبانا دي بلات فنات عد مسلوم دي جيسكو لا تحزي أفزعوت كل شباب دي بخدم مسلوم بهلتو
1: دي بدونغو با قلتي بلا لا تحزي هليت من قبل والد عنسات من الدراسة كم سلبن زياد ووالدين من قلي دو كم سلبهم
0: دي بدنقوبة كم أنسيت أقول كلنا أنسات كم ما أقولهم بالعنا أنسيت حق درست من تحت نبتنا من عائلتا دي بمجتمع من مجتمع دي بدولة لعب دور لتتلا أنسيتا ككلاتنا إلا دولة كلاتنا بزح خدمة تحت زمنينا ليت كم أنسات يعني عند درسنا وقول لي درسات حواتنا ودي بيت لله مدرسة الأكارمية حواتنا عند أفقرية بيت عند أفقرية هن قل دراسة واللي بكت لحكومات فاتحته للي كله قلت نفع عبو كله قل دريس وأدرسوته أي مجتمع دارس حقه قبل دولات ما قد تتطور تقدر بهلته زي دي بيتي نقسيني ندرس نفهم عائلتنا نتطور ولا ولدنا ولكن تهدينا ندبينا دي بيتي نقسيني عند فقرنا ندرس ولا قدام باصح على درجات ولا على درجات قلنا بصحياني كل اللي نيده بالبهلته
1: كويس معلمة خديجة أحمد اللي توضح لي سبت هبكينا قلنا حمدك انفتي وإن شاء الله كمان حاري تبكينا مثل الرئيس لأنه الرئيس اللي زياد كل دول توضح وأتفازعوت للعتحزي وقار سبت قبقى كالي معل كمان مثلكي نتواجهنا مثل اللي مثل مقابلات جنيدة وقال كيما إن شاء الله كما تمنيتكي دي من أهل ليك يا درجة دي بعدد درجة ندوق الكياكا من حديث قلنا تواجه سيد عباي بنا ولا مقابلة الله سبت وديك مثل نعمة قلنا حمدك انفت بهلته حيسام ما تقبلتنا مثل معلمة خديجة أحمد لودينها مقابلة تلا تامت هليت متابعتكم محمد وبعد برنامج أسك نتري دحن وسلامة أجل كلنا.

0: حدي خاب كلتا شحن أربعة بزح شواف لي ناس لازم دمرنا تزهره هما الشيط نبر كنت قعدوا في لازم هونكم مفرق وارسو تباهيلو أقدم قن نقدين إندسترين شو عمس نقدين إندسترين نال يرنا بس نقدين نقدين إندسترين نال بات سالي ناس ملك عقاي سرفاني يزبل قمت قيرهم أبشان شعاتم يتن تسعان شعاتم تسعان شمنتن أب علم شارتا ذرق حمالتي شو تفريل اللي بوتا ده سيسكم سي عرقا قصر نازم شارتا ذرق حم هجي حالة ما اندرستام زبهال أنا إنجليز تكال تعويتو أب تحت جدك مصنعة تكايدو أتما وكسي استوها ببوتاتات حالة أبتانيرو كالا إمبرامي سالسايكا حليباي مالتي نسلستي ناسمي عمان أسمي عم هجي أبتاخو خون كم زيك إل إمبرامون كم زيكون تزحاشي حليباي إلوم ريكومن بجيروم مصنعة موديوم كيدو كومس لزقور حجي نحنا قعدوا لكم زبوتاخو تقرفوا لكم استبهالي زقدفنا قديفنا ذلنا مرنا تحستو أوادينا مسار حيثاتنا سرحنا أنتنا قديمنا ناب حليباي كيدنا نحليباي بكلتا شحن عصر شدشتاني تي زيادة مولو بمولو انصار بلوز جمرنا كساب كلتا شحن عصران مكرابات تقيرو خاب الدحري خاب فريات كسيلو مالتي
1: كما تكأتان ايزد ما أقديمهم أبزت فلالي بوتاتات مصنعتي كابستا قبرلهم ناب حليباي نقققعز مدلوات نقققبر توسينهم دحيرو أبكلتشحن عصر تغلتن كلتشحن عصر تسلستن حانتي نوشتي قزاب بمدوكوان زي تجمرة نايك إيسان مصنعتاتن مسرح حليفو مسكوباني هنس أساوا بموهاد أبي كلتشحن عصر تشدشن سرح تجميرو
2: داما يسرحنا زينا بري التي ندفي بجدك زغربس أبايتا ክፍለ ስለዝነበሮ ቀዳምነት ዝወሰድና ካብቲ ሰብ ዘቕርቦ መፅናሕቲ ማየ ዝርቕ ድያ ዝርቕን ኢሎም ኣፅኒዖም ከምዘየ ዝርቕ ኣብቲ ዝቐረበ ንድፊ ተገሊፁ ስለ ዝነበረ ንሕና ከዓ ንዑት ባይታ ክመይ ክንገብር ከም ዘለና ሪና ኣብ ነስ ወከፍ እዚ ሙሉ እዚ ሳይት ማለት እዩ ኣብ ነስ ወከፍ ፍርቂ ኪሎ ሜትር ጎዳጉዲ ናይ መዐቀኒ ናይ ማይ ኣብ ክንደይ መፃና ንክንፈልጥ መጀመርያ ክንገብሮ ዝነበረና ጉዳይ ስለ ዝነበረ ኣብ ነስ ወከፍ ፍርቂ ኪሎ ሜትር እንዳኸድና ጉድጓድ ተኳዓይቱ እቲ ማይ ኣብ ክንደይ ከም ዝወፅእ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ
1: ጀዴክ ብመሰረት ዘካየዶ መፅናዕቲ ዘውፅኦም ረቑሒታት እቲ ንጨው ዝኸውን ትሕዝቶታት ናይ 1.3 ሜትሮ ርግዲ ዘለዎ መሬት ብታሕቲ ማይ ዘየ ዝረቑን ቀረባ ንባሕርን ንፋስ ንምህርቲ ጨው ዘይሃስን ካብ ባፅዕ ኣዝዩ ትሑት መጠን ጠሊ ኣየርን ክህልዎ ከም ዝግባእ መፅናዕቲ ወዲ እዩ
3: ነዚ ቦታ እዚ ክፍቲ እዩ ንፋስ ፀሓይ ቃልዕ ስለ ዝኾነ ነቲ ጨውና ብመንፅር ከማ ናብቲ ውፅኢቱ ብዙሕ ኢና ረኺብናዮም ናይ ባሓቂ ፅቡቕ መፅናዕቲ ነይሩ ካብ ናይ ባፅዕ ዝነበረ ኣብ ባፅዕ እተን ኣብ ክራማት ኣይትሓስቦን ኢኻ ካብ ወርሒ 9 ካብ ወርሒ 10 ዘሎ ስጋብ ወርሒ 3-4 ኣይትሓስቦን ኢኻ ናይ ጨው ከተፍሪ ካብ ወርሒ 5 ጀሚርካ ክሳብ ወርሒ 9 ዘሎ እዩ ፅቡቅ ኩነታት ከምዚ ናይ ባሕሪ ክሎ ሲዝን ገለ ዝበሃል ከምኡ እዩ በቃ ናይ ነይሩ እዚ ግን 12 ወርሒ ተፍሪ ኢኻ ሕጂ እቲ ዝነበረ መፅናዕቲ ናይ ባሓቂ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ
1: ብዝተኸየደ መፅናዕቲ መሰረት ሓሊባይ መፍረጨው ክኸውን ከም ዝኽእል ተረጋጊፁ እንተኾነ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣብ ቅድሚት ደው በሉ ፈለማ ናብ ዝግራት ንክተኣትወሉ ትኽእል ብዙሕ መንገዲ ተፈቲኑ እቲ መሬት ውሕጅ ዝሓልፉ ብምንባሩ ድበት መሊኡ ብትሕቲ መሬት ማይ ስለ ዝነበሮ ድልዱል ብዘይምንባሩ እናተነፍሐ ንመካይን ምስቲ ዘለወን ክብደት እናተሸኽላ ንምስርሑ ኣሸጋር ኮነ ድሕር ብዙሕ ሓሳባትን ጥበብን ብምፍሳስ ክኢላታት 3 ሜትሮ ብምኩዓት ነቲ መሬት ከም ዘተንፍስ ተገይሩ
3: ምዞም ናይ ህንፃ ሳዋ ኮይና ነተን 7 ግራውቲ ክንሰርሐን ከለና ምሽካል ነይሩ መካይን እቲ ባህሪ ክንመፅእ ከለና መጀመርያ እቲ ሓደ ካብቲ ፀገም ዝነበረና ባህሪ ነይሩ ደይፈለጥናዮ ባህርታት ነይሩ እዚ ንሪኦ ከለና ወላ ሓንቲ ዘይገብር ደይሸኽለካ እዩ ድመስሊ እቲ መሬት ሞ ፅቡቕ ደሎ መሲልና ብዓበይቲ ዜን ሄቪ ዲቲ ማሽነሪ ዓበይቲ ዳምትራክ ክኣትዋ ከለዋ ይሽከላ ነይረን ብዙሕ ሽግር ኢና ረኺብና ሕጂ ኣብዚኣ እቲ ዓብ ተራ ተፃወተ ከም ኣነ ዝብሎ ነቲ ትካልን ነቲ ሰብ እንዳሃነፀ ክቡር ሚኒስተር ኣቶ ተወልደ ቀዳቲ ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ እቲ ባህሪ ናይ